وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحباء، أهلا وسهلا فيكم. إذن في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني، مشوار يوم الاثنين 6 يوليو 2026. إن شاء الله يا رب يكون يعني كذا يومكم بدايتها حلوة وجميلة بإذن الله تعالى، كلها تساهيل كلها خير وبركة. فنحن لازلنا في بداية اليوم، ناخذ علومكم، ناخذ الأخبار مع المشاركات مع الرسائل. خبرونا كيف الوضع وكيف الأمور، إن شاء الله كل شيء عندكم تمام. ويعني نحن أكيد في بداية المشوار نسأل الله خير هذا اليوم وأن يكفينا شر بإذن الله تعالى. كيف نواجه المستقبل بدون قلق، وهذا اللي نبدأ فيه أكيد هذه يعني الساعة ونبدأ فيه اليوم. اغرس هذه المعاني في نفسك، لا تنتظر ضمانات كاملة، خذ بالأسباب ثم توكل على الله، انشغل بما تستطيع فعله، تقبل وجود المجهول في الحياة، املأ قلبك بحسن الظن. الطمأنينة لا تأتي مستمعينا من معرفة المستقبل، بل من الثقة بالله وحسن التعامل مع المجهول. في المستقبل هذا المجهول اللي ممكن دائما يشغلنا، فكيف نواجه أكيد المستقبل بدون خوف أو بدون قلق؟ الله يسهل أموركم ويا رب مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، تحصد فيه تعب اليوم وأكيد سعي اليوم. أهلا وسهلا فيكم وصباحكم عماني، أكيد يبدأ معكم المشوار.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

تفاصيل. إذا صباحكم عماني في ثاني أيام الأسبوع وبعدنا لازلنا في بداية مشوارنا، بداية الساعة 7 من استديوهات هلا أف أم. يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحب، المشاركات والرسائل وأكيد المواضيع والضيوف كلها اليوم راح تكون لغاية الساعة 10، فطمنونا عنكم كيف أصبحتوا اللي الحين منضمين لنا ويسألونا عن حالة الطرقات. إن شاء الله في الوقفات القادمة راح نمر على الطرقات ونشوف كيف وضع الطرقات. هنا مشاركة تقول صباح الخير، عسى وضع الطرقات اليوم أهدى ما مثل أمس، كنت بيت خالتي في دار سيت وندمت ندم عمري لأنه نفس الوضع، ليش يقولوا المعبيلة زحمة؟ شوفوا، هو اللي فهمته أنا واللي عرفته من المستمعين إن في تحويلة أعتقد في الخوير، إذا ما خاب ظني في تحويلة صوب الخوير، فعلشان كذا في زحمة هذا يعني صوب، وانتوا جايين مثلا من مطرح من المطية رايحين بالاتجاه إلى الخوير ففي ازدحام، بس هو بالعادة لا، يعني طبعا زحمة السيب أشوف إنه بصراحة ما حد يضاهيها، خصوصا يعني كل ما تبعدت انت جاي من المعبينة الوضع زحمة، جاي بعدين شوية من الخوض زحمة، بس ها أقل شوية الموالح عاد بعدين الأمور تكون تمام، ولا إيش رايكم أنتو؟ عموما خلونا نبدأ بداية الساعة بمعلومة عن مشاكل الصداع. أول شيء الأسباب الشائعة مستمعينا للصداع: التوتر، الضغط النفسي، قلة النوم أو النوم الزائد، الجفاف وقلة شرب الماء، إجهاد العين واستخدام الشاشات، وبعض الأطعمة مثل الكافيين، الشوكولا والجبن. طبعا في أنواع شوية شائعة من الصداع مثل صداع التوتر، الشقيقة، الصداع العنقودي، الصداع اللي هو خلونا نقول ما أعرف إيش يسموه الجي، يحدث نتيجة التهاب الجيوب الأنفية. فيعني أنا متأكدة أن في ناس كثير تعاني من الصداع، يعني كذا شوية إذا تلخبط جدولة تلقى مصدع، إذا مثلا قلل ما يصدع ما نام زين، عنده توتر على طول مرة الصداع أول ترجمة لأي شيء هو ممكن يمر فيه. فأحاول أنك تشرب كمية كافية من الماء يوميا، أنك تنام نوم منتظم وعميق، أنك تمارس الرياضة، تقلل التوتر وتتعلم الاسترخاء، تتجنب المحفزات اللي تسبب الصداع، النظام الغذائي يكون متوازن، لا تهمل فترات الراحة أثناء العمل والدراسة. فالله يعينكم، الله يسهل أموركم. يقولكم يعني الصداع للأسف إنه ما دائما هو وجع بسيط، أحيانا الرسالة أنت لازم تفهمها ولازم تعرف تتعامل يعني مع الصداع. خبرونا الناس اللي تعاني وانتو كذا من صداع، خلنا نقول صداع مزمن، يعني ما يمر أسبوع انتو ما مصدعين، كيف متعايشين مع الوضع؟ خلونا نستفيد من خبرات بعض، يعني نفيد ونستفيد، ناخذ منكم العلوم، لأن حقيقة أعرف ناس مستحيل يمر أسبوع ما يصدعوا، خصوصا في الويكند. وليش في الويكند؟ لأن جدولهم يعني يتغير،

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

تدخل مكان عملك كل صباح؟ كيف نفسيتك؟ كيف ثقتك؟ كيف حضورك؟ هل تدخل وانت نفسيتك سيئة وما طايق حد، ولا تدخل وانت مستعد بالعكس علشان تصنع يوم يستحق ان يذكر لنفسك على الاقل اني سويت، اني انجزت، اني الحمد لله رحت وكل شيء عدى بسلام وكل شيء كان تمام؟ الناس ما راح تتذكر كل تفاصيل عملك، لكنها تتذكر الطاقة اللي انت كنت تدخل فيها مكان العمل، حضورك، ابتسامتك، سعة صدرك، يعني هذه كلها تترك اثر جميل وانطباع لا ينسى. الثقة ما بس صوت مرتفع، والحضور أكيد مش بمنصبك الأهلة، لكنها الطريقة اللي أنت تمشي فيها وتتكلم فيها وتتعلم، يعني خلنا نقول كذا منها، وتعلم منها وتتعامل أيضا بها مع حولك. الثقة في شغلك وكيف أنك أنت يعني ملتزم بشغلك، دقيق في شغلك، تسلم شغلك بدون ما محتاج أن أحد يتابع معك 24 ساعة. فالثقة تبان في شغلك وتبان في حضورك. كل صباح مستمعين الأحبة للحين رايحين لدواماتهم يمنحك فرصة جديدة أنك أنت تبدأ يومك من الداخل قبل ما تبدأ بالمهام. إن بكرة بإذن الله لما أنا أروح مكان يعني دوامي أسأل نفسي أنا اليوم أي نسخة مني سأقدم؟ فأنتوا اليوم حاليا وانتوا رايحين لدواماتكم سألوا نفسكم هذا السؤال، أنا اليوم أي نسخة مني راح أقدم لنفسي أول شيء وللدوام والناس الموجودين معاي بيعني الدوام؟ فهذا كتذكير صباحي لكم مستمعين الأحبة، أن يعني الثقة، النفسية، الحضور، هذه كلها تأثر عليك وتأثر أكيد على شغلك. فأنت دائما اختار كيف تدخل لي مكان عملك، دائما اختار وذكر نفسك أني أنا يعني هذا الشيء راح ينعكس علي أصلا أول شيء، ويجيب لي أنا الفائدة سواء في نفسيتي، في عملي، في الأشخاص اللي حواليني. فدائما اختاروا كيف تدخلوا لدواماتكم، وخبرونا إيش اختياركم اليوم، كيف تدخلوا لدواماتكم وليش. 9352 7 أكيد نستقبل مشاركاتكم ورسائلكم ونشوف كيف وإيش راح تقولوا.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. Volkswagen.
2: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
3: نشيك معكم حالة الطرقات، نشوف كيف وضع الطرقات في صباح اليوم. إذن 7:32 من استديوهات هلا اف ام، طريق مسقط السريع أشوف أنه في ازدحام في مخارج المعبيلة، الخوف، وهذا الوضع كذا إلى مرتفعات المطار. بعدين تكون في انسيابية في الحركة. عندنا أيضا شارع السلطان قابوس، الازدحام من بعد جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة وقبل دوار الموج. وعندنا وين بعد الازدحام، نشوف كيف وضع لوطية اليوم، لأن أمس الازدحام كان في لوطية إلى القرم صراحة، ويعني كانت زحمة حتى لغاية الساعة 9 يمكن إذا ما خاب ظني. أشوف النشاط القرم مزدحم، العامرات كيف أمورهم، العامرات أيضا الأمور تمام والدروب سالكة. نتمنى أكيد دروب السلامة للجميع، وراجعين لكم ولمشاركاتكم.
2: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: مكملين ومستمرين معكم ومع مشاركاتكم ورسائلكم. طبعا كنا نتكلم قبل شوية كل واحد يختار كيف يبدأ يومه وكيف يعني يدخل لدوامه بأي نفسية. وقلنا كيف تدخل مكان عملك كل صباح، كيف نفسيتك، كيف ثقتك، كيف حضورك، هذا شيء أنت تقرره ممكن كذا على بداية الصباح وانت رايح لدوامك. يعني هل تدخل بنفسية سيئة ما طايق حد، ولا تدخل وانت مستعد علشان تصنع يوم يستحق أن يذكر على الأقل يعني لنفسك أنت. فالناس ما تتذكر تفاصيل عملك، لكن ممكن تتذكر الطاقة اللي أنت كنت تدخل فيها المكان، يعني حضورك، ابتسامتك، سعة صدرك، تترك أثر جميل وانطباع أكيد لا ينسى. يعني ما أتخيل أنك مثلا، ما أتخيل نفسي أدخل مكان مثلا أدخل الدوام وحد يحس بكتمة كذا يوم يشوفني، يا الله عاد جات وصلت، فهمتوا كيف؟ وفي ناس بالعكس لما يوصلوا الدوام أنت تكون يعني بس حضورهم وجودهم طاقة. في ناس أول ما تشوفهم سبحان الله، نفس ما يقولوا أخواننا المصريين إنه بيقطعوا الخميرة من مكان. فيعني حاول أنت كذا تقرر كيف تدخل لدوامك. أكيد نحن كبشر ما نكون دائما بنفس النفسية، ولكن نقصد الطاقة العامة بشكل عام كحضور. فكل صباح يمنحك فرصة جديدة أنك أنت تبدأ يومك من الداخل قبل ما تبدأ لمهامك. خبرونا كيف نفسيتكم اليوم، وإيش يعني كيف مقررين أنكم تدخلوا لدواماتكم. أحيانا الواحد كذا خلاص تقفل معاه، يقول والله خلاص أنا اليوم ما فيني بارض وبدخل بس السلام عليكم وبجلس في مكتبي. في اللي لا، يعني حاول دائما يدخل بنفسية حلوة علشان هو وعلشان طاقته. يعني صباح الخير والنشاط، الحمد لله أدخل كل يوم بنشاط وضحكة لأن طقس من طقوسي أسمع صباحكم عواني. الله يا وفاء وفاء البوسعيدي من جهل الشتحية، صباح الخير وبركة. أم فاهد تقول عن نفسي أدخل الدوام بربشة شوي بعد حلو. انزين هنا أيضا من المشاركات، احنا تكلمنا بخصوص الصداع أيضا اليوم في بداية المشوار، وأم عبدالله مشاركة تقول أنا عندي جيوب أنفية وصداع ما يفارقني، بس الحمد لله واحدة من الجدات وصفت لي وصفة شعبية، ها سمعوا، اللي يعانوا من الصداع خصوصا صداع الجيوب الأنفية. إيش هي الوصفة؟ مسامير قرنفل 7 حبات مع إيش؟ مع جوزة. إيش يعني ما فهمت؟ أوكي مع جوزة واحدة، يمكن جوزة كاملة أنت تقصدي واحدة. الدرق وتوضع في شاش طبي يلف مرتين وتربطوه على شكل يعني كذا كورة وتستنشقوه بأنف واحدة وتسكروا الثانية. حلو، أنا ورطت نفسي وأنا أقول الوصفة لأن حسيت أن الوصفة طويلة. إنزين بس والله يعني عشان الفائدة. إنزين وتستنشقوا مرة ثانية يعني من الأنفين كذا أتوقع، يعني كل ما تستنشقوا بأنف تسكروا الثانية، وهذا يقولكم يعني كذا يروح الصداع الحمد لله. وتقول الحين مجرد زكام عادي، أوصف هذه الوصفة للكل وإن شاء الله تستفيدوا. ها إن شاء الله تكونوا فهمتوا من وصفي، هي ما مقصرة أم عبد الله، أم عبد الله ما مقصرة، أعطتكم الوصفة فإن شاء الله تكون أموركم تمام بإذن الله. نفسية حلوة للدوام وسبب زملاء العمل العسل، كل التوفيق لأحمد وطلال إلى تأدية مناسك العمرة، هذا أهم شيء إن زملاء العمل يكونوا كذا أمورهم تمام وكل واحد ينشر الطاقة الحلوة. أبو محمد يقول صباحكم برازيلي، لا خلاص البرازيل ودعت. يقول بصراحة أول ما أوصل الدوام مبسوط وأحس كأني يعني داخل عند عائلتي وأحس براحة، وأروح من مكتب لمكتب أسلم وأسوي أكشن وأشرب مكتبي، وبعدها يزعجوني لكن يعني إزعاجهم أشتاق له وقت الإجازة. يعني كون إن الواحد يشتاق لعمله ويشتاق للملاء وقت الإجازة معناته أنك أنت في بيئة صحية تماما 100%. هنا بدر الوائل يقول صباح الخير جماهير البرازيل وباي باي كاس العالم، مشجعي ريال أيضا هارد لكم، تراكم متعودين على الهزائم والحمد لله على نعمة برشلونة والأرجنتين. وفعلا الحمد لله الحمد لله، ولكن يعني يمكن هذه المغاير أنا صايرة أسمعها أكثر من اسمي. يا ويلي كل ما دخلت مكان مدري إيش الأرجنتين، مدري إيش البرتغال، وين ويش الأرجنتين، ما يعني كأنه ماشي فرق إلا هذه الفرق طبعا ما عدا الأرجنتين والبرازيل، دائما هذا الثار يكون بينهم. عموما ودعت يعني البرازيل، فنشوف من اللي يودع اليوم أيضا. خلونا نروح كذا للأبديت بعدين أكيد مع مباريات اليوم، من اللي راح يتأهل ومن اللي راح يودع، وعطوني توقعاتكم. يعني مع أني أحس والله الكورة غدارة، ممكن يعني تتوقع شيء ويطلع شيء ثاني. عاد تصدقوا أني حتى بكرة، أنا مقسومة نصين بصراحة، خلوني ساكتة. زين نطلع فاصل وبعدها نرجع أكيد مع مشاركاتكم توقعاتكم وسوالفكم الصباحية.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق

0: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال فترة الظهيرة والمساء.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مكملين ومستمرين معكم إذن مستمعينا الأحبة في مشوار صباحكم عماني. صباحك ورد شذا من أم تميم تقول أنا بعد الصباح أحب أصبح عليهم وأسلم، بس كم واحدة أشرد عنهم طاقتهم سلبية وحتى الصبح ما أحب أشوفهم، راحتي ونفسيتي أهم. هو هذا اللي نقول، أن كل واحد يقرر كيف يدخل لي دوامه. طبعا بغض النظر نحن ما نتكلم عن الواحد لما يمر بظروف نفسيته تكون تعبانة، أحيانا الواحد فعلا يا دوبك إنه يسلم بس أو يا دوبك إنه يتكلم، هذا نحطه على جنب. نقصد في الوضع العادي، جميل إنك تدخل الدوام طاقة حلوة، يعني على الأقل لو ما طاقة حلوة طاقة عادية، بينما أنت تدخل منفس وبنزاعك وبكذا عصبيتك ومسوي كذا عقدة في جبينك، هذا يعني تخلي مع مرور الوقت الناس يستكاودوك، وزملائك أول ما تجيهم كتمة كذا. فكل واحد جميل إنه يقرر على بداية الصباح كيف يدخل لي دوامه، ودائما يدخل بنفسية وطاقة حلوة. عموما هالمرة الوقفة مع رامي صبري من ألبومه الجديد، أنا ما أعرف لو أنتوا فان لرامي صبري ولا لا، بس صراحة الأغنية جميلة جدا.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
1: شارك لحظة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم. صباحكم عماني.

ساعتنا الثانية من صباحكم عماني، أهلا وسهلا فيكم في ثاني أيام الأسبوع 6 يوليو 2026. التواصل أكيد معكم مستمر، مع مشاركاتكم، مع رسائلكم اللي طالعين الحين. ها طمنونا عنكم، كيف الأحوال وإيش الأخبار وكيف أصبحتوا وإيش الجديد؟ إن شاء الله الجميع يكون بصحة وعافية. هنا خلكم من البرازيل والأرجنتين، ديما مغرب وأم الدنيا مصر. أكيد يعني إن شاء الله نتمنى التوفيق ونتمنى الفوز للمنتخبات العربية، والحمد لله رب العالمين. أشوف إن المستويات مرة، فنشوف عاد إيش راح يصير بكرة مع مصر والأرجنتين. هنا وين لا أنت يعني مرة متعصب يا طبيعي. انزين، ايضا من المشاركات والرسائل صباحكم خير وبركه، وايش قلت وايش فاتني؟ قلنا تكلمنا عن المباريات وتكلمنا يعني عن موضوعنا اللي هو انت تقرر كيف تدخل كل صباح لدوامك. فخبرونا ايش قراركم اليوم، كيف مقررين تدخلوا لدواماتكم؟ يعني الواحد احيانا يقول انا اليوم نفسيتي تمام وادخل وانشر السعاده والحب والتفاؤل في الدوام، احيانا يمكن كذا تدخل وانت مالك بارض. فكنا نقول ان عادي هذه أشياء تصير، بس أنك دائما مثلا ما فيك بارض ودائما ما تسلم تدخل كذا بس ودائما منفس ودائما يعني بطاقة ما حلوة، هنا تكون المشكلة. وطبعا نحن لما نتكلم عن المشكلة بغض النظر عن الأشخاص اللي حوالينك وإيش أنت تنشر في العمل، نتكلم عن نفسك أنت أول شيء، هذا كيف يرجع لك أنت أصلا بالفائدة. فبداية الساعة أكيد ومكملين معكم في تفاصيل اليوم مع مواضيعنا أكيد ومع ضيوفنا. انزين ايش نسمع الحين؟ انا كذا جاي في مزاجي اسمع، يعني فاتحه صفحه حسين الجسمي، ولكن بصراحه كذا ما في بالي اغنيه معينه. فزين لو تختاروا وتساعدوني مثلا نشوف الاذواق الصباحيه اليوم منكم. فاطمه النقبي تقول ادخل الدوام بقهوتي وابتسم لاني متاخره. فاطمه صباحش خير، اعرفها ابتسامه المتاخرين كذا، عند دخلي تلبسي كيوت وتروحي تجلسي وتكوني متوترة إلين ما تأخذي على الجو وتشوفي إن ما حد قال الشيء، بعدها تبدأ يعني كذا الأمور تمشي تمام. بالتوفيق للمغرب ومصر، هذه من طبيعي. وأيضا هنا من المشاركات، بصراحة أدخل لي الدوام بطاقة زينة، إلا أنا أشوف بعض الأشخاص وتتحول طاقتي. عاد مالنا بد، هنا مالنا بد، أحيانا أنت لازم تعرف كيف أنك تتعامل وكيف تمشي الأمور وما تخلي الطاقات يعني كذا مثل ما يقولوا تعديك، وبالعكس أنت تسحبهم لطاقتك، ما تخليهم يسحبوك أو لا تسحب حد ولا حد يسحبك، خليك في مكانك. إنزين هنا والله سمعونا أغنية حطيتها أمس لحسين الجسمي، أغنية حطيتها أمس لحسين الجسمي، يعني وين أتذكر؟ يبغالي أرجع وشوف السيستم. بس خلونا نغير مثلا نشوف شيء كذا. مشكلة عادي وبيجيني المود اللي أبى أسمع شيء ما سامعت إنه من زمان، فأتمنى كذا مع مشاركاتكم مع كذا. أوكي خلونا نسمع. لا تريدوا جلسة ولا نروح على قديم ولا نروح على هادي؟ لأن كل الأغاني قدامي فهمتوا، فكل مرة أشوف شيء. ولا نسمع دانا؟ أحس دانا حلو. يلا

تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: منزلي من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
3: نشوف حالة الطرقات وآخر تحديثات حالة الطرقات في هذه اللحظات 8:15 دقيقة من استوديوهات هلا أف أم. طريق مسقط السريع شوف أنه في ازدحام بعد مخرج الرسيل، وشارع السلطان قابوس الزحمة من الحيل لغاية دوار برج الصحوة، وبعد دوار برج الصحوة أيضا مستمرة أشوف الزحمة اليوم قبل دوار الموج. بعد عندنا ازدحام من لوطية إلى شاطئ القرم أيضا مزدحم، ونشوف العامرات كيف أمورهم، أمورهم أيضا في هذه اللحظات تمام. فدروبكم بإذن الله كلها تساهيل، توصلوا لوجهتكم بألف سلامة.
2: كان معكم التحديث المروري.

مكملين معكم ومع المشاركات. أوكي، أعتقد أن الرسائل وصلت متأخر لما كنت أسألكم عن حسين الجسمي وإيش حابين تسمعوا. هنا مشاركة تقول سموا بسم الله عليها حسين الجسمي عشان أتحمس تكون أغنية دخلت عرسي. للأسف أني كنت عادي والله بحطها، لكن للأسف يعني خلاص طلعت وأصلا ما أعرف هل هي موجودة الأغنية ولا لا. إنزين، سلام عليكم، ممكن تسمعونا ميامي؟ تعرفوا أن هذا الطلب زمان زمان ما حد طلبه، زمان يعني أحس فترة ما حد طلب أنه يسمع ميامي. هديتوا الوضع ولا كيف مودكم في الصيف ولا إيش الوضع؟ إنزين، أيضا اقتراحات كذا مستمرة لأغاني حسين الجسمي. هنا الحمد لله أدخل الدوام وأنا مستانسة ومبسوطة ويوم جديد، ودائما أقول أنها فرصة أني أثبت يعني نفسي، وترى اللي يساعد أن الحمد لله بيئة العمل عندنا فوق الخيال، الكل كذا طاقته حلوة بغض النظر عن إذا الواحد أكيد يمر في ظروف، كل واحد يسوي شغلة وفي حالة. إنزين، أيضا هنا فعلا أنا لما أقرر أن يومي بشكل عام بغض النظر كيف أدخل للدوام يومي كيف يكون، أحس هذا الشيء قرار مني. أوكي، ما أعرف من اللي راسل هذه الرسالة، بس ممكن يكون صح ترى. يعني إذا يومك ما فيه عوامل خارجية مثلا ممكن تنكد عليك أو ظروف تصير، وبس مزاجك ومودك كذا، أنت مثلا مزاجي، أنت شخص مزاجي، إذا في داخلك قررت أنه لا أنا اليوم أبى أعيش يومي وأنا مثلا رايق، ما أخلي حد يستفزني، ولا مثلا يكون مودي تمام، ولا أكون كذا سعيد وأعيش اليوم لنفسي، ترى بيصير. ما أعرف، أحس أني جربت هذا الشيء في فترة وفعلا يعني لا شذانت اليوم ما حد يستفزش، وصح ما حد يستفزني. يعني أحس الشيء اليوم كيف يمر بقرارك أنت. إنزين، هنا أتفق أتفق أتفق، أنت المحرك الأساسي ليومك ما دام ما في ظروف خارجية أو خارج عن إرادتك تصير. هنا والله أذكر أني قلت صباح الخير يا أنا، اليوم بكون رايق وما شوية ولا ينكب فيني الشاي، وقلت يا ريتني ما قايل إنها عاد تحصل. هذه بعد، هذه بعد تحصل، حتى تحس تتوشل من نفسك. يعني ليش أنا، هل أنا مقورف مثلا؟ هل أنا هذه الطاقة الجذب ما جات علي؟ أحسن لي لو ساكت ولا كذا مش نافع وكذا مش نافع؟ فالله يسهل أموركم، نحن أكيد مكملين ومتواصلين معكم. عطينا أبديت المباريات، أبديت المباريات يا سما. لحظة، أبديت المباريات اليوم مباراة واحدة صح؟ أتوقع اليوم مباراة واحدة، بس خلوني أتأكد. البرتغال وإسبانيا اليوم الساعة 11 المساء. عاد ليش كنت أفكرها قبل؟ ليش أخي الساعة 11؟ حسيت أنها متأخر شوية. أوكي، أسبانيا والبرتغال الساعة 11، أمريكا وبلجيكا تكون 4 الفجر، يعني تعتبر ورا بكرة، اللي هي تكون 4 الفجر أيوة الصبح. فخلونا في جدول اليوم، جدول اليوم يكون البرتغال وإسبانيا الساعة 11 المساء، وهذا على حسب ما طالع لي في الجدول. وأكيد يعني اللي راح يتأهل راح يروح لوين؟ إلى ربع النهائي. فمن توقعاتكم راح يفوز اليوم، إسبانيا ولا البرتغال؟ أشوف الأكثر التوقعات رايحة على إسبانيا، بس ما أعرف ليش جاني شعور إنه عادي البرتغال تفوز، ما أعرف كذا جاني هذا الشعور وهذا الإحساس. فنشوف أنتوا توقعاتكم، وبكرة راح نرجع للتوقعات ومن توقع صح ومن توقع خطأ. طبعا ماشي جائزة. بس كذا نحن بكيفنا، نحن مستمعين صباحكم عماني، نقيم ونحلل ونشجع ويعني نتوقع، فنشوف ها من البرتغال ولا إسبانيا تتوقع يفوز اليوم.

بما في قلب الحدث تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور

مكملين ومستمرين. هنا أنا معك توقعاتي بفوز منتخب البرتغال. هنا أحس أن النهائي راح يكون البرتغال وفرنسا. وأيضا من المشاركات اليوم الفوز للبرتغال، وأتوقع أن المباراة راح تكون قوية. هنا اللي يقول الفوز للبرتغال، كيف أنتوا ما شايفين مستوى البرتغال؟ ترى هو هذا اللي مخوفني، يعني كيف مستوى البرتغال. أنا ما قصدي، أقصد أنه يعني دائما في منتخبات تفاجئك، انت بتشوفها ضعيفه وما يلعبوا كذا، فجاه ما اعرف كيف سبحان الله. فصرت اشوف ان عادي ممكن يصير العكس، مع ان اسبانيا اقوى اكيد، لكن يعني ما اعرف. نحن نتكلم عن الاحساس وليس عن يعني خلونا نقول كذا الواقع. ما ندري، نشوف، سوف نرى اليوم. انزين، أيضا من المشاركات، صباحكم خير، أحس سوالف حلوة فاتتني اليوم. عموما أنا مقررة أروح لدوامي، وأنا اليوم أكون مبسوطة لأني أمس صراحة منفسة على الجميع. إنزين، خلونا نروح لمعلومة صحية مستمعين، ونتكلم عن فيتامين بي 12 وأهم أعراض نقص فيتامين بي 12. وعلى فكرة نقص الفيتامينات أعراضه يعني تظهر تدريجيا في الشخص، فعشان كده دائما يقول لك على الأقل إذا ما كنت تفحص يعني كل 6 أشهر مرة، على الأقل كذا في السنة مرة أنت يعني خلونا نقول تسوي فحوصات، فحص فيتامينات وغيره. أول شيء ممكن تلاحظ أن عندك تقلبات المزاج، ممكن يكون عندك شحوب أو اصفرار البشرة، التهاب وألم الأسنان، خفقان القلب أو ضيق النفس، فقدان الشهية، والتنمل يمكن اللي تحس فيه في الوخز أو القدمين، هو هذا أكثر شيء ممكن يعني من أعراض نقص فيتامين بي 12. فعلى طول أول ما تحس إن عندك وخز أو كذا عنن يعني في الإيد والرجل، على طول روح وافحص ولا تأخذ الفيتامينات بدون فحوصات. مشاكل التوازن والمشي، ضعف الذاكرة والتركيز، تعب وإرهاق مستمر، وضعف العضلات وقلة الطاقة. طبعا حتى لو قالوا لك إن في فيتامينات مثلا عادي أنت تأخذها بدون استشارة الطبيب، دائما أنا أفضل إنه أنت تسوي فحوصات، وهو أكيد الطبيب راح يخبرك إيش أنت يعني الفيتامينات والمعادن اللي خلونا نقول يعني كذا أنت محتاجنها، أفضل من أنك تروح وتلخبط بفيتامينات وأدوية وغيرها.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية

0: إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد خلال فترة الظهيرة والمساء.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن مستمعين الأحبة مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل صباحكم عماني ومشوار الاثنين. الساعة 9 نفس ما عودناكم عندنا ضيوف مختلفين, ضيوف تستفيدوا من خبراتهم ونستفيد نحن أيضا من خبراتهم. فمن الدوام إلى المناسبات, من الصباح إلى السهرات, المكياج حاضر في تفاصيل يومنا نحن البنات, ويمكن نقدر نقول إن ما نستغنى عنه. لكن السؤال اللي دائما يتكرر, كيف نستخدمه صح وكيف نختار اللي يليق فينا؟ اليوم فقرتنا راح تقربنا أكثر من عالم الجمال مع خبيرة المكياج اللي تكشف لنا أكيد التفاصيل اللي ممكن الكثير يغفل عنها. مازون الكمالي خبيرة تجميل, نصبح عليش بالخير, أو خبيرة مكياج بالتحديد, نصبح عليش بالخير.
1: صباح النور, وأنا جدا سعيدة بتواجدي معكم اليوم, وشكرا شذا على الاستضافة الجميلة, وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة في هذا اليوم
0: بإذن الله تعالى. ونحن أسعد أكيد بوجودك معنا, ودامنا نحن في فصل الصيف والحرارة ما شاء الله عاد أنت طبعا تعرفي كيف. صحيح. فمع المكياج أحيانا الوضع يكون يعني مش تمام, فإيش الأشياء اللي المفروض تكون في ميكابنا في فترة الصيف؟
1: أولا إحنا في شهور مثلا من 5 إلى 8 بالتحديد فصل الصيف, خاصة على جونا إحنا يكون في رطوبة, يكون حرارة, الشمس تكون حامية. فدائما أنا أفضل الترطيب الصحيح, وأيضا يعني نحاول نخفف يعني كثر ما نقدر نخفف من المكياج خصوصا في فترة الصباح, لأنه المكياج يعني كثرة الطبقات تبين عيوب المكياج أكثر, فلذلك الترطيب جدا مهم قبل المكياج. يعني الطبقات مثل ما ذكرت انه لازم تكون خفيفه افضل, على اساس انه مثلا اللي عندها عيوب في بشرتها, اللي عندها خطوط, هذا كله يخفف من عيوب تبرز. فيفضل دائما انه حتى المنتجات اللي لازم البنات يستخدموها يفضل انها تكون منتجات يعني اقصد كفاونديشن ككونسيلر تكون خفيفه على البشره, لان فصل الصيف البشره الدهن يعني احيانا ممكن بسبب كثره ان البشره الدهن الحبوب تظهر زياده. فعشان كده أنا أفضل مع الحرارة وكذا أفضل أن يكون الطبقة دائما تكون خفيفة, والترطيب يعني هو هذا بالنسبة لي قبل الميكب هو الأهم. علشان أنه يعني إيش يناسب البشرة. فعشان كده أنا أفضل أن المنتجات تكون تناسب فترة الصيف على الأقل.
0: يعني صيف شتاء الترطيب بالنسبة لش مهم يكون قبل الميكب. أيوة. إنزين, في فكرة شائعة يعني نفس ما أنت ذكرتي أنه يعني خلينا نقول الطبقات تكون مرة بزيادة في البشرة, وإن عشان صيف وعشان ترى أنا بطلع فالميكب يسيح وبيذوب. صحيح. فهذا معتقد أتوقع يعني خاطئ على حسب ما فهمت من كلامك.
1: أيوة, أنا ما أحب الطبقات يعني أنا كمزون أنا ما أحب لما أشوف مثلا على وحدة أحس تعفي يعني كأنه ما أقول إنه شيء كأنه يعني عيب أنا أشوف عليه, بس يبين يعني أحيانا في البشرة فيها عيوب ما تبين بالميكب بدون ميكب عفوا, بس مع الميكب تبين. فلذلك أنا أحب لما حد يشوف عليه يشوف شيء يكون
0: ميكب نظيف
1: أيوة شيء
0: مريح للعين.
1: أيوة, فيعني أفضل دائما إنه هذه الطبقات الزيادة اللي مالها يعني مالها داعي خلاص ما تحتاج إن نسويها. فأنا هذا بالنسبة لي يعني إنه كل ما كان الميكب أخف كل ما كان أرقى أحلى يعني
0: فعلا. أيوة. خصوصا أتوقع في فترة الصباح
1: أكيد. طبعا.
0: إنزين, إيش الأخطاء اللي تشوفي يعني البعض يسويها في ميكب الصيف غير الطبقات اللي أنت ذكرتيها؟
1: يمكن اختيار الدرجات مثلا كآي شادو خصوصا فترة الصباح. مثلا في بنات عندهم معتقد أنه يروح الدوام يمكن ما أقول فول كاشخين بس أكيد بيكونوا بمنظر حلو. فدائما أنا بالنسبة لي اختيار الألوان, اختيار الدرجات كبلشر كفاونديشن كآي شادو كروج أفضل أنه يكون درجات خفيفة. يبتعدوا عن درجات الورديات، الدرجات الواضحة. أفضل أن تكون الدرجات ترابية، الدرجات الدافية، عشان تكون مريحة للعين، أنه لما أشوف حد أو حد يشوفني يكون مرتاح وهو يشوف علي، على أساس أنه بس ما أبين أنه يعني ما يعني حد لما يشوفني ما يحس أنه هي ليش مسوية كذا بنفسها في أول الصباح. يعني أنا أذكر أيام الكلية في بنات كانوا يسووا اللبستك أول الصباح لون أحمر، فأحس يعني it's too much.
0: لا هذا ما أحس. أنا أكيد
1: أبدا، فأنا أنا ما أفضل أبدا أنه البنات يستخدموا هذه الدرجات في أول الصباح. أيوة فعلا. المساء أكيد طبعا هذا يختلف تماما
0: ومناسبات
1: فترة. أيوة أكيد، بس كفترة الصباح أنا هذا اللي أفضل، اختيار الدرجات، اختيار الفونديشن، اختيار الكونسيلر، حتى كمية الكونتور اللي تتسوى في الوجه، هذه بعد لازم تكون، أنا بالنسبة لي أنها تكون خفيفة ما تكون ثقيلة، على أساس ما تبين.
0: البعض يقول لش أنه ليش كثرة المنتجات؟ يعني مثلا أنت رايح مشوار صباحي، ليش مثلا بتسوي لك كونسيلر، فاونديشن، كونتور؟ ليش ما يكون الميك اب أهدى وما في كل هذه الأشياء؟ أنت مع هذه النقطة ولا لا عادي الوحدة تسوي كل هذا بس تختار المنتجات الخفيفة؟
1: أكيد أنا مع مع أنه البنت تستخدم المنتجات الصحيحة والطبقات الخفيفة، على أساس أنه يعني المكياج يبين أنظف. إنزين، وفي الحين ما أعرف هل هذا ترند ولا إيش، بس كثير بنات صاروا يعني يشوفوا يمكن في السوشيال ميديا، في اليوتيوب، انه مثلا خبيرات التجميل الثانيات يعني مثلا اجانب او حتى من دول العربيه، يعني انه البنات يستخدموا الكونتور الكريمي، فيحسوا انه خلاص احنا لازم ناخذ المنتجات اللي هي مثل ككونتور كريمي، كبلشر كريمي. وهذه هبه صايره يعني في كل مكان، وانا للحين ما تقبلتها. شوفي، على انه انا اخذ لي يعني اعطي فرصه لنفسي ان انا اجرب هذه الاشياء، بس في النهايه احس ما انا فما احبها ابدا، وايضا اسويها لزبايني. يعني في بنات يسالوني مثلا، في زبايني يسالوني ما تسوي كونتور كريمي؟ أقول لهم لا أنا ما أسوي، ولا يعني أوكي عندي بس ما أفضل أن أسوي لهذا السبب، عشان بس أنه يعني كل ما كان الميك اب أخف كل ما كان أحلى. وفي كل الأحوال ترى النتيجة بتكون نفسها، سواء مع يعني أقصد أنه إذا النتيجة الحلوة بتكون نفسها إذا يعني كان مع الكونتور الباودر أو الكونتور كريمي، أو النتيجة ثابتة بالتحديد. لأنه هم ممكن على بالهم أنه بالأشياء الكريمية بالطبقات الزيادة الميك اب يثبت أكثر. فهذا معتقد أنا بالنسبة لي خاطئ. يعني يمكن أكيد في وجهات نظر أخرى
0: نحن اليوم نبي نسمع وجهة نظر مزون. يعني
1: أنا هذه وجهة نظري، أنه كل ما كان الميك اب أخف كل ما كان أحلى، والنتيجة تكون أرقى
0: وتكون أنظف يعني مريحة للعين. أيوة خصوصا نحن حاليا في بداية اللقاء نتكلم عن الصيف وعن الصباح.
1: أيوة.
0: يعني في أشياء أنا بالنسبة لي صراحة يعني ولا أني ميك اب أرتست ولا شيء، بس أول ما أشوفها ما أتقبلها، يعني الهايلايتر، اللمعة على بداية الصباح. أيوة. الآي شادو الغامق اللي فيه جلتر. في النهاية يعني نحن صباح، هذا واحد.
1: صحيح.
0: اثنين دوام.
1: أيوة. وترى على فكرة في بعض البشرات بعد فترة يعني هو أكيد يعني يعتمد من بشرة لبشرة، يعني أنا بشرتي غير عن بشرتش، أكيد بشرتش أنت غير عن بشرة مثلا أختش. فيعني مثلا إذا أنا خذيت منتجات وأنت خذتي نفس المنتجات اللي أنا خذتها، مستحيل نطلع بنفس النتيجة لأن البشرة تختلف. فيعني النتيجة إذا كانت يعني مختلفة، فتحسي إنه المنتج اللي أنا أخذته معناته خاطئ ما مناسبني. فالمفروض إن الوحدة تجرب هذا الشيء على أساس إنه تعرف إذا يناسبها ولا لا. ما معناته إنه أنا مثلا شفت فلانة أخذت منتج معين وضبط عليها معناته بيضبط علي. فأنا أفضل إنه البنت تجرب تشوف إذا هذا الشيء يناسبها ولا لا، لأنه مثلا أنا خذيت منتج شفته عند فلانة وكان ضابط عليها، أنا جيت خذته وما ضبط علي، أنا يمكن بشرتي من النوع اللي دهنية واجد، من النوع اللي جافة، من النوع اللي تقشر، من نوع ممكن فيني حبوب، فيني مسامات، فأكيد ما راح يناسبني. لازم أنا أعرف المنتج الصحيح اللي يناسبني، وأنا أؤمن بالتجارب يعني أحس التجربة مثل ما يقولوا خير برهان.
0: صحيح.
1: فيعني لما أجرب الشيء أعرف إنه هذا بيضبط ولا ما ضبط خلاص أخلي. وعلى فكرة نفس الشيء التكنيك يختلف. يعني يمكن أحيانا في كثير بنات يجيوا عندي مثلا يقولوا لي أنت مثلا استخدمتين هذا الشيء بس إحنا وخذنا نفسه بس إحنا ما ضبط معنا. فأقول يمكن أنت التكنيك اللي سويتي طريقة خاطئة. فهو أحيانا يعني الميك اب بالذات يعني عالم الميك اب كبير وفي تكنيكس وفي منتجات كثيرة وكل مالها تطلع منتجات زيادة.
0: صحيح.
1: فأنا عشان كذي أحس إنه لازم الاختيار يكون صحيح
0: من البداية.
1: أيوة من البداية. وطبعا طريقة المكياج كيف تكون يعني
0: هذا يودينا لمسألة يعني التوتوريال والسوشيال ميديا والفيديوهات اللي نشوفها ومليون نصيحة ممكن تطلع لنا من خبير ومن حتى بس هاوي يحب انه هو اصلا يسوي الميك اب. فهذا خلى الاغلب يتجه نحو مسألة كثرة المنتجات. يعني انا اروح واكلف على نفسي واشتري منتجات ومدري ايش وتحت العين وفوق العين فبالزيادة يعني اشياء حتى ما كنا نشوفها قبل مع ان الميك اب كان حلو ونظيف.
1: صح.
0: هل المكياج الحلو والنظيف من وجهة نظر مازون يعتمد على كثرة المنتجات اللي نشوفها؟
1: لا ابدا لا، لانه شوفي انا مثلا كميك اب ارتست يعني أنا لما أشوف مثلا الخبيرات المكياج اللي أشوفهم مثلا حواليني أو مثل ما قلت الأجانب أو يعني ما أقصد أنه في عمان
0: ما بس في عمان بشكل
1: أيوة
0: عام
1: بشكل عام أشوف أنه عندهم مثلا مليون باليت، أشوف عندهم مليون درجات من الفاونديشنز، أشوف أنه كونسيلرز يعني واجد أشياء أنا أشوفها. لما أشوفها أحس أنه ليش هذا كله؟ أنا ممكن أنه أنا أخلط الدرجات مثلا بدرجتين أطلع درجة. فأنا من النوع اللي أحب أخلط أصلا الألوان. أنا على فكرة أنا أحب التلوين وحب الألوان أصلا، فدايما أحب أنه أنا أمكس الألوان عشان أطلع باللون اللي أنا أريده. أما كثرة هذه الأشياء وكثرة المنتجات وكثرة أن أنا أجرب هذا أجرب هذا أحس هذا كله ما له داعي. يعني كل يعني إذا أنا مثلا أعرف كيف أطلع بنتيجة حلوة فخلص أنا ما محتاجة لهذا كله. وفي بنات على فكرة يحبوا أن يأخذوا منتجات جديدة يجربوا يسمعوا مثلا فلانة أخذت فلانة أخذت أو مثلا المشهورة معينة أخذت أو ميك اب ارتست معينة أخذت يروحوا يأخذوا من باب أنه يحبوا يجربوا ما أنه مثلا يعني يريدوا يعني يستخدموه بشكل يومي، لا انه من باب التجربه بس. انا كميك اب ارتست احس ان انا ما افضل انه انا اخذ كل هالكميات وفي النهايه هذه كلها خساره فلوس. يعني انا احس ايوه ما يعني حرام المكياج يظل فتره طويله وما يستخدم وانا احس ان هذا الشيء ما اقبل فيه ما احبه. يعني
0: الاسراف اللي هو يكون بدون فايده والنتيجه في النهايه انت تقدر تسويها بدون اصلا
1: بالضبط. نفس يعني على فكره البلاشر الكريم اللي ذكرته
0: والكونتور
1: الكريمي انا موجود عندي لاني ما استخدمه احس انه حرام موجود.
0: انت جربتي وشفت انش ما تفضلي؟
1: ايوه
0: زين. يعني هذا نفس الشيء في فكره ثانيه منتشره انا ما اعرف اذا هي كانت صح ولا خطا. المنتجات الغاليه هي اللي تخلي الميك اب حلو، منتج غالي يعني ميك اب حلو.
1: شوفي من هذه الناحيه انا يعني اقول يمكن ايوه صح.
0: طبعا ما ممكن يعني ما اتكلم عن الفاونديشن بس كل شيء حتى الروجات حتى البلاينرز
1: انا ايوه انا احس. شوفي انا بالنسبه لي اي شيء يخص البشره يخص العيون يخص الشفايف افضل انه يكون براند غالي. ليش؟ لانه يعني ممكن انه ياثر. اما مثلا كبلشر كاي شادو عادي يعني انا باخذ من براند عادي يعني فهمتي انه ما ضروري انه يكون براند غالي. اما كفاونديشن ككحل مثلا داخل العين كليبستيك هذا انا مهم بالنسبه لي انه يكون براند غالي.
0: يعني انت ما مع فكره ان الواحد يسترخص في بشرته في عينه لان في النهايه ممكن تنظر
1: طبعا
0: يعني تشتري من اي مكان
1: طبعا
0: تشتري مثلا تقليد تشتري شيء فانت منظر في
1: طبعا 100%
0: يعني رايش من قسم نصين حال منتجات ومنتجات
1: ايوه
0: جميل صحيح. انزين لان تعرفي في بنات كثار يتابعونه خصوصا يعني يمكن بعد اللي توهمها بنات كليات تعرف انت الحين عادي يعني حتى مثلا ممكن مدارس ممكن يسووا. فبالنسبه لش كيف تدرج الميك اب المفروض يكون للبنات من مثلا مدرسه ثانويه الى كليه الى دوامات؟
1: والله شوفي انا يعني على ايامي أنا لما كنت أيام مدرسة الكلية أوكي كنا يعني ما إحنا بنات في النهاية نحب الميكياج
0: فترة
1: سبحان الله، بس ما كنت أسوي هذا الميكاب اللي أنا أشوفه الحين. أنا لما يجوني بنات صغار والله 16 15 14 سنة يريدوا مكياج فل مكياج، خلي 15 14 سنة، يجوني بنات عمر الأربع سنوات خمس سنوات ست سنوات يجي مع أمهاتهم مساكين يعني وتعرفي يجي في خاطرهم، خصوصا إن هم يعني أنا أسميهم جيل الآيباد جيل التكنولوجيا السوشيال ميديا أيوة، فيشوفوا هذا كله متوفر عندهم فيجيوا يحنوا على أمهاتهم نحن نريد إحنا نريد. في مرة جتني زبونة كانت مع يعني جاية مع بنتها تسوي شعرها في الصالون عندي جايه وجايبه مكياجها شنطه مكياجها وداخلها منتجات
0: جايه مع امها يعني
1: جايه مع امها ايوه امها تتمكياج عندي وهي جايه تسوي يعني هي امها يسوي شعرهم في الصالون فهي جايبه شنطه مكياجها وجايبه اغراضها
0: اغراضها
1: انا لما شفت ضحكت يعني ايوه ما شاء الله صغيره اقل يمكن عمرها كان 10 11 سنه فجايبه براندات يعني مال سيفورا
0: براندات ولا كنا نعرفها نحن على ايام
1: فيعني انا شيء يعني خليني شويه يعني أوكي يضحكني بس يعني أحسهم مساكين كيوت يعني أكيد لازم بوجود هذه الأشياء أكيد بيتشفق إنه يستخدموا هذه الأشياء عرفتي. فكثير بنات يجيوني يعني بنات مثلا في المدارس يريدوا مكياج فل مكياج، فأنا أفضل إنه حتى دائما مثلا لما الأمهات يجيبوا بناتهم يقولوا لي سوي لها المكياج كذا كذا كذا يعني الستايل المعين مثلا فأنا على طول أرد يعني أقول لها أنه أنا على فكرة أنا من النوع اللي أحاول أقنع الزبونة إذا أحس أنه شيء ما لايق عليها أحاول أن أقنعها أنه ترى يعني ما يليق كذا أنا بسوي أوكي نفس الفكرة اللي تريديها بس بطريقتي فأحاول أقنع الأم أنه ترى يعني البنت صغيرة فأحس أنه ما حلو عليها مكياج يعني فول ميك اب لانه بيكبرها فافضل انه يكون المكياج خفيف والام تقتنع تقولي اوكي انت سوي اللي تشوفي صح وعادي يعني انا اثق فيش فاسوي مثلا حل بنات صغار مكياج خفيف مثلا ايلاينر بسيط جليتر لان هم يحبوا الجليتر فجليتر درجات مثلا فاتحه ورديات بنيات الروج يكون لونه فاتح بس يكون في مثلا جلوس نجي على الكليات انا اعتبرهم خلاص بنات كبار فيسووا الميك اب الفول ميك اب بالتحديد بس اقصد انه يكون يعني اخف وما اعرف احنا يمكن حين وصلنا في زمن البنات اللي الكليات صاروا يمكن يسووا اثقل من
0: من اللي كنا
1: الكبار او من الحريم اللي يجيونا مثلا الصالون. انا بالنسبه لي الحريم دائما يطلبوا مكياج خفيف، البنات الكليات يريدوا مكياج دائما ثقيل، اما اللي في النص هذا اللي يقولوا على راحتك انت سوي اللي تشوفيه مناسب.
0: وانت وش تحبي؟
1: انا احب الخفيف.
0: اللي يقولش على راحتك ولا
1: طبعا على راحتي طبعا اكيد 100% بس اهم شيء انه الزبونه تخبرني النقاط اللي هي تحبها واللي ما تحبها على اساس ان انا اتجنب النقاط اللي ما احبها. حتى البنات المدارس مثلا لما يجي مثلا يقولي انا اريد مثلا ايلاينر طويل مثلا أقولها أوكي إذا يناسبها بسوي لها يعني إذا ما يناسبها ما أسوي لها، في النهاية هذا يعني لازم أرضي الزبونة بس أسوي لها بالطريقة اللي أنا أشوفها مناسب لها أيوة.
0: إنزين إرضاء الزبونة، أنا هنا دامنش جيتي وقلتي لي أرضي الزبونة، شوفي نحن كلنا نعرف اللي يشتغل مع زبائن يعني صعب إنك أنت ترضي مثلا الكل، فأنتي نفس ما قلتي إن يجيوش أشخاص مثلا يطلبوا ميكب معين وأنتي في النهاية أول شيء علشان الزبونة ما تريد تسوي لها شيء ما يعني ما يرضيش أو يطلع ما حلو عليها، ثاني شيء سمعة مازون أيضا طبعا. إذا أنت سويتي شيء ما حلو بكرة أنت منظرة، فكيف تتصرفي في هذا الموقف يعني؟
1: أنا مثل ما ذكرت أنه أنا دائما أول ما تجلس عندي زبونة على الكرسي أقول لها إيش تحبي إيش ما تحبي
0: حلو.
1: بمعنى مكياج خفيف مكياج ثقيل مع رموش كاملة رموش طرفية، أفهم الفكرة اللي في بالها على أساس أنه إذا يعني إذا بديت في الميكب اللي يعني بديت فيها بالميكب أكون خلاص أنا فاهمة الفكرة اللي هي في بالها إلا إذا هي حاطة في بالها أصلاً لوك معين وأنا مثلاً ما طلعت بالنتيجة اللي هي تريدها هنا أنا واجد مهم بالنسبة لي أن الزبونة قبل أن تطلع تخبرني أنه ترى أنا ما بغيت كذا أنا بغيت كذا، أنا مستعدة أمسح الميكب كامل وأسوي لها من أول وجديد، أو أنه حتى ما أدفعها على المكياج، لأن أنا بالنسبة لي ترى رضاء الزبائن جدا مهم، يعني تجربة الزبونة هي اللي يعني تبين لي إذا صالوني أنا مثلا ناجح، شغلي أنا كميك أب أرتست ناجح ولا لا. ودائما أنا بالنسبة لي وأؤمن أن نجاحي دائما برضاء الزباين. يعني أنا اللي وصلت اليوم أكيد عشان ثقة الزباين وعشان حب الزباين لي أنا كمزون. يعني أنا واجد مهم بالنسبة لي إنه الزبونة تكون راضية، فلذلك أسأل الزبونة من البداية، وحتى لا يعني قبل أن تطلع أسألها. يعني أوكي ما في إنسان كامل، يعني أكيد أنا مثلا أخطأ، يعني أسوي لها مثلا شيء هي ما كانت حابة إنه، أو مثلا أو ما يعني ما أطلع بالنتيجة اللي هي تريدها، وهذا شيء وارد عند كل حد في الدنيا. ف يعني لما هي تذكر لي، يعني أنا أتمنى هالشيء إنه الزباين يذكروا لي إنه أنا مثلا ما حبيت الشيء الفلاني، شيلي مستعدة أشيله عادي، عندي ما من النوع اللي يقول لا مثلا عندي زحمة زباين أنا ما أقدر أشيله، مستعدة أأخر نفسي وأخر، يعني طبعا ما أقصد أن أخر زبايني، بس أقصد أن أنا إرضاء الزباين واجد مهم بالنسبة لي، فأنا مستعدة أن أنا أشيل المكياج كله أو أعوضها على على هذا الشيء.
0: حتى لو كانت مثلا أنت سويتي كل شيء صح، وأنت مثلا شفتي نفسك ما غلطانة، سويتي لها مثل ما هي تبى، بس فجأة هي ما حبت، يعني شوية، لأن أحيانا ممكن بعض الزبائن بعد عشان نكون إيش اسمه صعب شوية التعامل معاهم. أكيد. فهمتي؟ فدائما أقول الله يعين أي حد يعني يشتغل في مكان فيه زبائن، لأن صحيح. في النهاية هو سمعته يبى يرضيهم بالعكس
1: طبعا،
0: وفي نفس الوقت مثلا ممكن هم يكونوا شوية مندفعين، والواحد يتحسس أني حاولت أرضيك، حاولت أسوي، بس أنت فتذكر كذا في مواقف حزت شوية في خاطرش.
1: والله شوفي أنا ترى ما أحب أستذكر اللي فات،
0: بس يعني لكن
1: أيوة ما أنسى، لكن يعني خلاص أحاول أتقدم، لأنه أنا أي زبونة تطلع من عندي مثلا زعلانة أو صار لي موقف مثلا زعلني ضايقني، لأن أنا من نوع اللي ترى واجد أتأثر بأي انتقاد بأي كلام، حتى أو يعني حتى لو كان كومنت في الإنستغرام واجد أتأثر، ما تعرفي والله ما أبالغ إذا الشيء هذا يعني يظل فيني يعني عادي كم يوم أفكر فيه، فما أرتاح إلا إذا زبونة راضية. يا أنها تجيني الصالون تسوي أي خدمة ثانية من يعني كهدية من الصالون، أو أني أطرش لها هدية، أو أني أطرش لها ورد، أو أن أخليها تجيني وتسوي الميك أب مرة ثانية فري.
0: الله يجبر خاطر الصراحة.
1: لأنه والله أنا دائما أحط نفسي في مكان الزباين، وأكيد يعني ما حد يرضى، بس مثل ما قلتي لأن تعامل الزباين يعني بعض الزباين تعاملهم شوية صعب وما يرضيهم أي شيء، فهي المشكلة مثل ما قلت إن هم يكونوا حاطين في بالهم لوك معين، أو أنا شغلي شغلي يعني كأنه يعني حاطينه بصورة يعني أنا كمزون مكياجي حاطينه في بالهم بصورة معينة والواقع كان شيء ثاني. ففهمتي هم هذا الشيء اللي احس انه هم يحطوه في بالهم، ايوه، فلذلك انه ولو انه كان المكياج حلو، ولو انه الكل حب المكياج، هم
0: بس هي في شيء في بالها خلاص،
1: هي في شيء في بالها. او يمكن يعني هي لانه تعرفين في ناس ما اقول انهم بيكي بس ما يقتنعوا بسرعه، ياخذوا وقت لين يقتنعوا، فانا احس انه كذي يمكن لهذا السبب بعد
0: تلقائيين يكونوا مثلا أيوة بالهم شيء معين،
1: ايوه. ويمكن انا بعد لانه اساسا احيانا في خاصه في فترات الويكند ايام الجمعه والسبت، الخميس والجمعه والسبت اكون تعبي اكون مسحومه، فاحيانا يمكن ما يكون عندي وقت ان انا اسال الزبونه بحكم ان انا عندي زبونه بعدها وما اريد ان انا اتاخر، فما يكون عندي الوقت ان انا اسالها او اخذ بخاطرها بنفس
0: لما تكوني فاضيه او عندك مساحه. أيوة. يعني
1: وللاسف هم ما يتفهموا هذا الشيء، في زباين ما اقول الكل بس البعض ما يتفهم هذا الشيء، ف يعني ليش انه مثلا مزون ما سألتني أنا إيش رأيي في الميك اب. يعني معناه إن المكياج حلو مثلاً بس إنه عشان بس تصرف معين خلاص بتأخذها هي بهذه الطريقة. فهذا شيء من الأشياء ترى إنه ما بس عشان المكياج, يمكن أحيانًا حتى عشان إنه مثلاً ما ابتسمت لي, ما مثلاً كلمتني كذا, ما سألتني كذا, فهذا الشيء بعد ممكن يأثر حتى لو كان المكياج حلو.
0: سبحان الله. مثل ما أنت قلتي عشان كذا شخصيات في النهاية
1: طبعا,
0: وأكيد أشخاص كذا مختلفين أنتوا تتعاملوا معاهم. إيش الخطأ والفكرة اللي منتشرة عن الميك اب أرتست إنزين واللي تتمني أنها تختفي, هذه الفكرة المغلوطة؟
1: فكرة
0: شيء وذقش, والله معروف الميك اب أرتست كذاك, والله معروف مثلا يتأخر, والله معروف, فهمتي اللي هي الفكرة عن الكل خلاص لازقة في كل ميك اب ارتست.
1: اوكي شوفي, هم مش في كل ميك اب ارتست, هو انا بالنسبة لي في كل بزنس او في كل تجارة الناس يعني حاطين في بالهم انه طالما انا ادفع فلوس لمثلا هذه الميك اب ارتست او هاي خبيرة التجميل, معناته هي غصبا عنها تسوي لي اللي انا اريده, وهذا شيء خطأ خطأ خطأ خطأ. لأنه يعني أوكي أنت تدفعي مبلغ بس أنا أعطيش خدمة بالمقابل, فما معناته أنه أنا أسوي لش سوري ما معناته أنه أنت تعطيني مبلغ أو أنا أخذ فلوس من عندش, معناته أنت تعامليني باللي أنت تريدي, هذا شيء خطأ. يعني إذا أنا مثلا ما أريد أعطي هذه الخدمة بسبب أنه مثلا زبونة أسلوبها كان غير محترم معي, أنا ما مجبورة أن أنا أتحمل, فأنا مستغني عن هذه عن هذا المبلغ. فهذه الفكرة الخاطئة اللي أنا أحسها اللي الناس يعني أغلبها حاطينهم في بالها,
0: أنا دافع ترى وأنا دافع.
1: أيوة في كل تجارة على فكرة, ما بس في كمكياج. فأنا هذا الشيء يضايقني, فأنا أحس هذا المفروض أنه يتغير, أنه لأنه هي دافعة فلوس بس أنت جلسة تحصلي خدمة في المقابل. فدائما الأسلوب التعامل يكون واجد يعني يكون يعني الأفضل أنه يكون محترم مع أصحاب البزنس. هذا اللي أنا أحس
0: احترام متبادل طبعا, فرح تحصل خدمة زينة.
1: أيوة.
0: وهو رح يحصل يعني المبلغ أيوة. اللي يستحقه
1: أكيد. ومن حق كل زبون أنه يزعل إذا شيء ما عجبه طبعا, بس ما له دخل أنه أنا دافع فلوس, هذا كلش ما له دخل. فأنا هذا بالنسبة لي خطأ,
0: أنا دافع على مزاجي. أيوة. فعلا هذا أيوة. فعلا يعني
1: خطأ مزعج جدا
0: مزعجة. أيوة بالضبط. إنزين في أيضا مسألة العربون هذه نفس الشيء, واحدة من الأشياء اللي دائما أشوف فيها شد وجذب. في اللي يقول لك مثلا يدفعوا عربون عشان الخدمة, في البعض يرفض أنه يسترجع يعني يرجع العربون, لأن كون هذا أتوقع واحدة من يعني حقوقه أو الشروط. أيوة. أنه ترى خلاص أنت ممكن أسترجع لك العربون إذا جيتني قبل مثلا مدة, بس جيني في نفس اليوم وأنا مرتب جدولي وغيره. ويعني كيف إيش رأيك في هذه الفكرة؟
1: شوفي سالفة العربون, أنا أول لما كنت ميك اب ارتست أنا بديت في مجال المكياج من 2013. فأنا يعني خبرتي طويلة في هذا المجال. أنا لما ما كان عندي صالون كنت مسؤولة عن نفسي, فلما كانوا الزبائن يدفعوا عربون يعني أنا أحس أنه حتى لو كان العربون من حقي, مثلا الزبونة مثلا مثلا أجلت في نفس اليوم أو لا ما أجلت, خلينا نقول كنسلت في نفس اليوم مثلا أو صار عندها ظرف, إذا كان مثلا حالة وفاة أنا أرجع العربون. إذا مثلا شيء واجد مثلا يعني في كذا عروس مثلا يرسلوا لي مثلا قبلها بأسبوع أنه مثلا ما صار نصيب, ف احنا خلاص مثلا فركشنا, فاريد ارجع العربون. هنا انا اكون ما اعرف اذا انا هل من حقي ولا لان انا اتعاطف معها فارجع لها. ففي حالات انا ارجع فيها العربون, وانا كمزون في كل الاحوال ضميري انبني اذا ما ارجع العربون. فلما فتحت الصالون اول شيء سويته كلمت حماية المستهلك. أنا ما أحب أدخل في مشاكل, ما أحب أدخل في مشادات مع الزباين, يعني ياخذ مني طاقة ما طبيعية.
0: تحسي ما يستدعي.
1: ما يستدعي. ومثل ما ذكرت لأنه يأثر فيني فما أحب أتجنب هذه المواقف تماماً. فرجعت لحماية المستهلك سألتهم هل يعني إيش اللي لي وإيش اللي علي؟ فقالوا لي هم عليش كذا كذا كذا كذا، تكون يكون عندش قانون واضح إنه مثلاً العربون مثلاً إذا واحدة كنسلت أو مثلاً لأن أحيان في بنات ترى يكنسلوا فجأة يشوفوا مثلاً يحجزوا يكون مثلاً عند هذا الشيء صار عند أكثر يعني أغلب البنات اللي يمكيجوا، فمثلاً هي تحجز ميك اب بعدين تجي مثلاً صديقتها أو مثلاً حد من أهلها أو تشوف مثلاً شغل حد ميك اب أرتست ثانية فبتروح تحجز عند هذيك، بتجي عندي تقول إنه أنا مثلاً صار عندي مثلاً حالة وفاة أو مثلاً حد مريض فأريد أكنسل. في النهاية هذا الشيء ما صار معي أنا بصراحة، صار مع واحدة ثانية من زميلاتي. أيوة وإحنا نتكلم ذكرت لي هالشيء، فإنه اكتشفت هي إنه فلان اللي حاجزة عندها راح عند حد ثاني. ففهمتي هنا يعني وين يعني في النهاية جاي الطالب بعربونة وهي أساسا
0: أيوة بعد هذا حق يعني هذا حق الميك اب ارتست لأنه ممكن زبونة ثانية تكون أيوة في وقتك
1: أكيد. فأنا لما سويت يعني فتحت الصالون خلاص أنا في البداية صراحة لأنه ما كان عندي موظفة استقبال، فدائما أول سنة أي بزنس أول سنة يكون شوية متلخبط ما يكون مستقر، فأنا في أول سنة ما كنت يعني عارفة يعني يحتاج إن أنا أتعلم في الصالون مش كميك اب ارتست إنه كيف أدير الصالون كيف أدير الموظفات والزباين. العربون مثلا حماية المستهلك مثلا قالوا لي إنه لازم تكوني واضحة إنه مثلا هم يقدروا يستخدموا العربون مثلا خلال 6 شهور أو تعطيهم مدة معينة تكوني واضحة انه يجي خلال مده معينه يا انهم يستخدموا العربون او انه يعني يستخدموا العربون في خدمات ثانيه او انه اذا انت مثلا تقبلي انه يعني العربون نفسه يخلوه انه يحددوا موعد ثاني للميك اب هذا اتس اب تو يعني انت براحتك. فالمهم انه تكوني واضحه مع الزبون
0: يعني المهم ان انت حقك موجود.
1: ايوه
0: هم
1: ايوه
0: موجود.
1: ايوه بس انه مثلا بعد ما تعدي هذه الفتره يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي صارت لي فترة كورونا احنا كلنا مرينا بظروف صعبة، زباين يعني ما كان في أعراس ما كان في شيء، فكثير عرابين استرجعت يعني هذيك الفترة يعني الله لا يعودها إن شاء الله، هذيك الفترة احنا كلنا يعني اضطررنا. ف بالرغم انه انا مثلا كنت متضرره بس كنت ارجع العرابين لان هم بعد ما لهم ذنب ف يعني كزباين. ف بعد مثلا الحين نتكلم كورونا كان في 2020 احنا الحين في 26 الحين مثلا جيني زبونه في هذه السنه تقولي انا كان عندي عربون في فتره كورونا في 2020 يعني والله ما ابالغ اذا اقولش انه الموضوع هذا يتكرر معي صار يزعجني انه يعني للاسف كورونا يعني
0: شماعه
1: زائد انه عود بعض الناس انه يعني كانه ما اقول يعني يستغلوا او بس ياخذوها فرصه انه انا عندي عربون انا ما اعرف اذا انت جيتي فعلا عندي يعني كم احفظ كم اسم احفظ كم شكل فانا ما اعرف اذا انت جيتي
0: يعني حتى
1: عندي
0: حتى لو في مثلا عندك فاتوره او شيء بس انت وين كنتي.
1: ايوه وغير كذا حتى لو المحادثات موجوده اوكي المحادثات موجوده بس انا اعرف انت جيتي اصلا استخدمتي العربون ولا لا هل انا فعلا رجعت لك العربون ولا لا، حتى لو برجع للبنك وبشوف يعني
0: وين. أيوة. 6 سنين ها.
1: فهذا اللي انا ايوه هذا اللي اقصده بخصوص العربون. بس اذا مثلا يعني في مثلا لحظتها انه كنسلت او مثلا بغت ترجع العربون مثلا لحاله وفاه او شيء مهم يعني العربون ما استرجعه الحين مع وجود الصالون ما استرجعه بس اخليهم يستخدموا العربون لخدمات ثانيه غير المكياج طبعا.
0: حلو. انزين مساله ثانيه نفس الشيء اللي هي التاخير. هذه واحده من الاشياء اللي بعد لا انا صار لي ظروف تاخرت مدري ايش ساعه وانت ما راعيتيني يعني انت ميك اب ارتست عارفه كيف الوضع يكون يعني فخبريني كيف الوضع مع مساله التأخير عندكم.
1: أوكي شوفي أنا في الصالون أنا أمكيج أنا كمزون الكمالي وعندي شهد حنيف وعندي أريج الجابري، احنا كلنا عمانيات. هم عندي في الصالون، وايضا هم ما شاء الله عندهم زباين، فالصالون دائما يكون عندنا زحمه. زين، يعني خصوصا في الويكند، في الجمعه، الخميس، جمعه، السبت، في زباين يعني ما يحطوا في بالهم انه هذا اليوم مزدحم، فلازم انه انا شويه اكون يعني حركتي تكون سريعه، تفهم الاشياء اللي لازم تسويها قبل انها تجي الصالون، مثلا انها تلبس عدسات، انها مثلا تغسل وجهها، انها مثلا تاكل، انها تشرب قهوتها، اي شيء، تغسل شعرها، اي شيء تريد تسويه قبل موعدها كميك اب تسويه، يعني على الاقل قبلها بساعه يعني تكون مخلصه. ليش؟ لان مثلا اذا واحده لبست مثلا عدسات، يلا تعالي دمعي، انا تعالي اعدل، تعالي شوي اعطيها وقت، فهذا كله ياخذ من وقتي انا كمزون، انا ياثر عليه حتى 10 دقائق، حتى البنات اللي معي اللي مكياج اللي هم شهد واريج ياثر عليهم، هذا شيء طبيعي، وكل ميك اب ارتست ياثر عليها، لان انا اساسا اخذ وقتي، احب اخذ وقتي في المكياج، ما احب ان اكون سريعه علشان والله انه هي تاخرت لازم ان انا ما اتاخر على اللي بعدها. فلازم يعني انه يعني البنات يفهموا انه هم جايين صالون وفي زباين، فلازم ان انا اكون شويه سريعه على اساس انه ما اخر اللي بعدي، لانه في النهايه اذا هي تاخرت اللي بعدها تتاخر، اللي بعدها تتاخر، وانا الملامه في كل الاحوال. انا في مره صارت معي اول زبايني، يعني اول وقت للزباين، ايوه اول زبونتين مثلا جو عندي كانوا متاخرات نص ساعه تقريبا، فجدولي كله اعتفس. واحده من الحمد لله هذاك اليوم كانوا الاغلب متفاهمين، كان يوم الجمعه، واحده منهم قالت لي انا ايش ذنبي اتحمل، انا زعلت يعني اخذت بخاطري، ما زعلت، اخذت بخاطري، قلت في نهاية حقها، بس قلت لأ انا ايش اسوي يعني ما بيدي شيء، حاولت كثر ما اقدر ان اكون سريعه في شغلي، بس هذا الشيء ياثر علي، لذلك انا انبه البنات انه لا تتاخروا. احيانا ايوه انا تصير معي ظروف، مع عيالي مثلا في البيت، اروح مثلا مشوار مهم، فعلى الشوارع الزحمه اوصل متاخر، خاصه ان انا المنطقه اللي فيها مثلا مسقط هيلز، صالون يعني في مسقط هيلز، فالمواقف شويه اعاني منها، فحتى ما زباين مساكين يعانوا من المواقف فيتاخروا بسبب المواقف، فاتاخر، ما اقولش انا ما اتاخر، ما في انسان معصوم عن الخطا، ايوه فانا اتاخر، بس لما اتاخر يعني اعتذر، استسمح من الزبونه، احيانا حتى اعطيها ديسكاونت، فالمهم ان هي ما تكون زعلانه. وإذا شفت إن الزبونة مثلا، إذا أنا كنت متأخرة، إذا شفت الزبونة مثلا زعلانة ومتعصبة وكذا، أحاول أخذ بخاطرها، أحاول إن أنا ما أخليها تطلع وهي زعلانة. بس غير كذا أنا مهما أكتب في الإنستغرام، في السناب شات، في الواتساب، للأسف في زباين ما يقروا إيش اللي لازم يسووه قبل المكياج، قبل الموعد يعني للميك اب، فهمتي؟ فيجيوا على راحتهم ما كأنه وراهم شيء، فهذا اللي يأثر، هذا هو سبب التأخير، الأغلب هو هذا سبب التأخير،
0: وهذا يعطل يعني أكيد الشغل كمان
1: طبعاً، وفي النهاية إحنا اسم الصالون هو اللي يكون غلط بسبب إنه زبونة واحدة تأخرت 15 دقيقة، فهذا يأثر
0: فعلاً.
1: أيوة يعني للأسف
0: في النهاية أنت تهمش سمعتك شو سمعت الصالون والزبائن
1: طبعاً،
0: فعندش يعني
1: أيوة الليلة طبعاً.
0: أنزين مزون، نحن وصلنا لختام اللقاء يعني على فكرة، فإيش تحبي تختمي لقاء؟ شو رسالة، كلمة، نصيحة؟
1: والله أنا على فكرة أنا هاي كان يعني أمنية من أمنياتي إن أنا أتواجد معاكم هنا في هلا أفهم بالتحديد، فأنا جدا سعيدة أن أنا موجودة معكم اليوم.
0: نحن سعد والله
1: يعني، وشذا أنت إنسانة لطيفة جدا،
0: شكرا
1: يعني ليش. حقيقة أنا استانست ان انا عرفتش وشفتش، واتمنى دائما انه الزباين يكونوا كلهم راضين، وهذا شيء مستحيل لانه ما كل حد
0: صعب،
1: أيوة صعب ان ارضي الكل، بس اتمنى.
0: بس لانتي سمعتش سابقت انه الحمد لله،
1: الحمد لله بس هو هذا الخوف موجود، هذا من ضمن الاشياء اللي انا اعتبرها فوبيا،
0: يمكن واحده من الاشياء اللي تخلي دائما سمعت الشخص طيب انه هو يخاف انه لحد ما راضي او حد انه يعني يطلع زعلان، فيحاول يرضي الجميع كون انه هو
1: كذا. مع انه شوفي زميلاتي اللي في مجالي يقولوا لي لا تهتمي عادي يعني خلاص خليها. انا اقول لا مستحيل ما اقدر ما اتخطى يعني بسرعه. فالشيء اثر في نفسيتي وانا كل شيء عندي ولا نفسيتي.
0: ايوه اهم الواحد يسمع عليه.
1: ايوه لان انا من غير زبايني ومن غير شغلي ومن غير بزنسي عندي بيت يعني فما اريدني اثر حتى على بيتي. فانا يعني اتمنى ان الزباين كلهم يكونوا راضين. واذا في اي نقطه يعني الزبونة ما كانت راضية عليها أتمنى أنها تجي تكلمني على الخاص. لا تروح لا للموظفات اللي في الصالون
0: ولا للسوشيال ميديا
1: ولا للسوشيال ميديا ككومنت يعني شيء مزعج. وأصلا أنا ما أحسه أخلاقي لأنه أنت إذا يعني تريدي لي الخير تريدي لي أن أنا أكون الأفضل كلميني في الخاص.
0: أو إذا باغي حقش بالأحرى
1: أيوة كلميني في الخاص والله من عيوني حطش على راسي أسوي لش اللي أنت تريدي وأنا فرحانة. فأنا واجد مهم بالنسبة لي أنه الزبونة تطلع راضية وجي تكلمني أنا كمزون. حتى أنه مثلا إذا شيء ما عجبها سواء أسلوب الموظفات أسلوبي أنا مثلا أنا كذا سهيت كان أسلوبي مثلا ذاك اليوم مزاجي مثلا ما كان حلو فأسلوبي ما كان حلو مثلا أو ما أقول ما حلو بس كان شوية
0: أو كنت هادية شوي أو يعني كنت أيوة. في حالش وفي زبان أيوة.
1: أيوة أتمنى أنه هي مثلا الزبونة تتفهم هالشيء. يعني بالنسبة لي الاحترام التفاهم الأسلوب الأسلوب واجد مهم بالنسبة لي. فأتمنى أن الزباين مثل ما أنا عاملهم يعاملوني
0: بإذن أيوة. الله تعالى موفقة يا رب مزون
1: بإذن الله تعالى
0: يعطيش العافية. شكرا على تواجدك وبصراحة يعني من الضيوف اللي كذا ما حسينا فيها
1: حبيبتي وإن شاء الله مر الوقت بسرعة
0: بالضبط. قلت لش تذكري أنه أيوة. ما بتحسي بالوقت
1: الحمد لله.
0: إذن مستمعينا الأحبة نحن في ختام اللقاء وفي ختام مشوار صباحكم عماني كانت معنا مزون الكمالي خبيرة مكياج ويعني نصائح أكيد استفدنا وبإذن الله تكونوا أيضا استفدتوا منها. نلقاكم بكرة على خير في مشوار منتصف الأسبوع. كونوا بخير ومع السلامة.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: التطبيق أسرع طريق استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عشر. يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغي أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهن بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغي نصلح. قلت له أي واحد؟ سيب أنت. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا فحص. قلت بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأن صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلوه.

0: بطولة من بطولات كأس العالم، حكايات صنعت التاريخ، ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات، ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: قدم قد يتعرض البعض للقتل، إما لاعب لتسجيله هدفا عكسيا في مرماه أو مجموعة من الجماهير لسبب أو لآخر. ولكن هل تؤدي مباراة في كرة القدم إلى حرب بين دولتين؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. حرب المئة ساعة أو حرب كرة القدم واحدة من أشهر الحروب في العصر الحديث، ولكن ورغم تسميتها بحرب كرة القدم لم تكن حرب السلفادور وهندوراس بسبب صدام منتخبي البلدين كرويا. أواخر ستينات القرن العشرين كانت مساحة دولة هندوراس التي تقع في أمريكا الوسطى 5 أضعاف جارتها السلفادور، والتي في الوقت ذاته كان تعداد سكانها أكبر ب40% من عدد سكان هندوراس، ما أدى إلى أعداد ضخمة من المهاجرين من الدولة الصغيرة المكتظة إلى الدولة الواسعة ذات عدد السكان الأقل. ومع استحواذ عدد من المهاجرين من سلفادور على أراضي هندوراسية بشكل غير شرعي، بدأت المشكلات بين البلدين. في الوقت نفسه كانت المواجهة في تصفيات مونديال 70، السلفادور تصدرت مجموعتها على حساب سورينام وجزر الأنتيل، وهندوراس على حساب كوستاريكا وجامايكا. وكانت المواجهة في الدور التالي بين البلدين في شهر يونيو 1969. فازت هندوراس على أرضها بهدف، وفازت السلفادور على أرضها ب3-0 لتلعب مباراة فاصلة، وتفوز بها السلفادور ب3-2.
1: هندوراس 2-3.
0: وتتأهل لمواجهة هايتي التي أقصت الولايات المتحدة، ورغم الفوز في هايتي ب2-0 سقطت السلفادور على أرضها بثلاثية نظيفة لتلعب مباراة فاصلة، لأنه لم تكن هناك قاعدة فارق الأهداف، وتفوز السلفادور بهدف وتتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها. أسبوعان بعد المباراة الفاصلة كانت الحرب بغزو سلفادوري لهندوراس قبل الانسحاب بعدها ب3 أسابيع. 3 خسائر في مونديال المكسيك أمام بلجيكا والاتحاد السوفيتي وأصحاب الأرض دون تسجيل أي هدف، ولم تتأهل السلفادور بعدها لكأس العالم إلا في مونديال 82 صحبة هندوراس بالذات، وهذه المرة سجلت هدفا وحيدا في 3 خسائر عندما سقطوا أمام المجر 10-1. أما هندوراس فتعادلت مع إسبانيا وأيرلندا الشمالية وغادرت المونديال بالخسارة في المباراة الأخيرة أمام يوغوسلافيا.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وقيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد خلال فترة الظهيرة والمساء. صيفك على كيفك.

انطلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد خصوصا

0: يا حيه
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حيه.
4: شكرا الله
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: اخبار وعلوم الساعه 11 من هلا اف ام. باكثر من 114 مليون ريال عماني مجلس المناقصات يسند في اجتماعه الثاني لهذا العام عدد من المناقصات والأعمال الإضافية منها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محود واستكمال أعمال الحزمة الثالثة من طريق السلطان تيمور بن فيصل ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية. من الأخبار، وزارة الإعلام تختم المرحلة الثانية من حملة تبصير لتعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والتي نفذت على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والأمن للمنصات الرقمية. أيضا من الأخبار، وزارة الصحة ممثلة في مؤسسة الصحة الوقفية أثر تطلق النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، حيث تبدأ اليوم عملية استقبال لطلبات العلاج لمستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026. إلى آخر الأخبار، هيئة البيئة ترصد بمحافظة البريمي ولأول مرة عملية تفريخ طائر الباشق القستنائي في خطوة تعتبر إضافة مهمة لسجلات التنوع الإحيائي.
7: أخبار وعلوم
6: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك،
2: يا مرحبا يا
0: شباب، يا حي الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
4: شكرا الله
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: أشر واضح هنا هلا وهلا فيكم
1: هنا هلا هلا هلا
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في هنا هلا ووقفة جديدة. وأعلنت شركة تنمية نفط عمان عن توقيع مجموعة من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، تشمل مشاريع في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب. للتعرف أكيد على تفاصيل هذه المبادرات وأهدافها، يسعدنا أن نستضيف عبر إذاعة هلا FM دكتور يوسف بن يعقوب بن محمد الجابري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمديرية الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان. أهلا وسهلا فيك، نرحب فيك في هلا FM.
3: أهلا وسهلا أستاذة شذا، حياكم الله. بداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة اليوم للحديث عن دور مهم من أدوار شركة تنمية نفط عمان، وهو الاستثمار المجتمعي ودعم التنمية المستدامة. في الحقيقة أن الشركة تنظر إلى مسؤوليتها الوطنية بمنظور أشمل من دورها في قطاع الطاقة، تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولذلك من خلال بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية ومختلف شركاء التنمية، وتنفيذ مبادرات تحقق أثرا مستداما وملموسا في التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، وهذا بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: يعطيكم العافية. لو تكلمنا عن أبرز مساهمة الشركة في قطاع التعليم وتمكين الشباب ضمن هذه الاتفاقيات.
3: طبعا أولا الاتفاقيات هذه تم توقيعها يوم أمس، تمثل امتدادا لهذا النهج، فهي لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فحسب، وإنما تركز على تنفيذ مشاريع تنموية مدروسة تحقق أثرا مستداما يساهم في بناء القدرات الوطنية وتحسين جودة الحياة في السلطنة. وهذا ما يجسد رؤية الشركة في أن نجاحها يقاس بما تضيفه من قيمة للمجتمع. فمن ضمن هذه الاتفاقيات يعني كان الاهتمام بالتعليم. يعد التعليم وتمكين الشباب من أهم أولويات الاستثمار المجتمعي في شركة تنمية نفط عمان، لأن الاستثمار الحقيقة في الإنسان كما هو معلوم عند الجميع هو استثمار الأكثر استدامة. ولذلك وقعت الشركة يوم أمس 4 اتفاقيات في مجال التعليم.
2: بالنسبة للقطاع الصحي، كيف تساهم هذه الاتفاقيات في تطوير القطاع الصحي أيضا في السلطنة؟
3: نعم، القطاع الصحي طبعا هو أحد المحاور من الاتفاقيات 9. طبعا أنا ما ذكرت الاتفاقيات 4، لكن قد يجوز الشباب والزملاء عرضوها، وممكن أن نعرض الاتفاقيات إذا حبيتي. وهي كانت الاتفاقية الأولى في استمرار برنامج المنح الدراسية، حيث يستفيد منه 150 طالبا وطالبة من مناطق الامتياز. والاتفاقية الثانية كانت عن مشروع استكمال شبكات الاتصال في 7 مدارس حكومية في ولايتي هيمة والجازر، وهذا قد أيضا يوفر بيئة تعليمية رقمية أفضل لأكثر من 1400 طالب وطالبة. أما الاتفاقية الثالثة في التعليم كانت هو إطلاق دفعة جديدة من برنامج تميز. هذا البرنامج يتيح تجربة دولية نوعية لـ20 طالبا متميزين في مجالات القيادة والابتكار والاستعداد للمستقبل المهني. أما عن الاتفاقية الرابعة فكانت تنفيذ برنامج تدريبي بالشراكة مع وزارة التعليم، ويستهدف 250 طالبا في تخصص الهندسة الكهربائية، وذلك في مرافق الشركة. هذا سيعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي. أما بالنسبة للقطاع الصحي فهناك 3 اتفاقيات. كما أسلفت أن الاستثمار في صحة الإنسان أيضا هو استثمار في جودة الحياة، ومن هذا المنطلق فالشركة أيضا وقعت 3 اتفاقيات في المجال الصحي يوم أمس. أولها كان في تدريب وتأهيل كوادر الوطنية في مركز التميز لطب الأطفال التطوري هذه الاتفاقية ستسهم بتوفير فرص عمل لكوادر عمانية، حوالي 74 فرصة عمل، قد تزيد هذه الفرص إلى 129 فرصة عمل على مدى 3 سنوات. وكذلك سوف ترفع من كفاءة الخدمات الصحية في هذا المركز، وتقلص من فترات انتظار المراجعين، وتعزز من مكانة هذا المركز كمركز إقليمي متخصص. أما عن الاتفاقية الثانية فكانت في التمويل المشترك لإنشاء عيادة عظام في مستشفى السلطاني في مستشفى خولة، معذرة. هذه العيادة وهذا المركز سيزيد من الطاقة الاستيعابية بأكثر من 40% سنويا إن شاء الله. والاتفاقية الثالثة في المجال الصحي كانت في دعم إنشاء وحدة للحوادث والطوارئ في مستشفى الجازر. هذا ستقدم خدمات صحية لسكان الولاية والقرى المجاورة، وستكون هناك طاقة استيعابية مقدرة بأن تتجاوز بأكثر من 1000 حالة طارئة سنويا.
2: لو نتكلم أيضا عن دور الشركة في الاستدامة البيئية وتنمية المجتمع يعني ضمن هذه الاتفاقيات أيضا
3: في الاستدامة البيئية، أيضا هناك اهتمام تهتم الشركة في هذا الجانب، وهذا جزءا أصلا أساسيا من مسؤولية شركة تنمية نفط عمان اتجاه الأجيال والأجيال القادمة والاهتمام بالبيئة في السلطنة. فمن هذا المنطلق أيضا قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع هيئة البيئة، وذلك لدعم منظومة الإنذار المبكر لرصد جودة مياه البحر باستخدام محطات مراقبة عائمة وتقنيات استشعار ذكية. هذه المحطات يعني ستتيح متابعة أو كشف مبكر عن أي تلوث لمياه البحر حفاظا على البيئة البحرية.
2: ليش تركز الشركة على القطاعات اللي هي الصحة، التعليم، خلينا نقول تمكين الشباب وغيرها من القطاعات؟
3: نعم، التعليم أولا، التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب تمثل ركائز التنمية المستدامة، والاستثمار فيها يحقق أثرا طويل المدى، وهذا يعود بالنفع طبعا على المجتمع والاقتصاد الوطني. وهذا هو دائما نحن نمضي مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: طيب إيش اللي يميز نهج الشركة في توقيع هذه الاتفاقيات الأخيرة؟
3: نعم، ما يميز الشركة اليوم في توقيع هذه الاتفاقيات هو الانتقال من مفهوم المسؤولية الاجتماعية التقليدية إلى الاستثمار المجتمعي القائم على الشراكات والأثر والاستدامة، بحيث تربط كل مبادرة بأولوية وطنية واضحة، وتصمم لتحقيق نتائج قابلة للقياس بما يسهم في بناء وقدرات المجتمع على المدى الطويل.
2: دكتور يوسف، نحن نوصل معك لختام اللقاء، إيش الشيء اللي حاب تضيفه قبل ما نختم اللقاء؟
3: والله ممكن نختم هذا اللقاء بثلاث حقيقة نقاط بخصوص بهذه المناسبة وهي توقيع هذه الاتفاقيات. أولها هو الاستثمار الاجتماعي في شركة تنمية نفط عمان تطور من دعم المبادرات إلى صنع أثر تنموي مستدام. ثانيا، نحن نقيس نجاحنا اليوم بما تحققه هذه المشاريع من نتائج حقيقية للمجتمع، وليس بعدد المشاريع أو حجم الإنفاق. أخيرا، إن هذا التطور جاء في إطار رحلة التحول المؤسسي التي يقودها المدير العام الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، والتي عززت ثقافة التفكير في الأثر طويل المدى وربط الاستثمار الاجتماعي بالأولويات الوطنية.
2: شكرا لكم دكتور يوسف على هذه الإضاءات، وأكيد نحن نتمنى التوفيق في تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق أثر إيجابي مستدام للمجتمع. شكرا لك، وشكرا على حضورك معنا في استوديوهات تلف أم.
3: شكرا أستاذ شذا، والشكر موصول للمستمعين الكرام.
2: إذن مستمعين الأحبة، نحن نختم مع دكتور يوسف بن يعقوب بن محمد الجابري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمديرية الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان، وموضوعنا عن إعلان شركة تنمية نفط عمان عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات أو اتفاقيات المسؤولية المجتمعية بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، تشمل مشاريع في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مقابلات أخرى في هنا هلا. مع السلامة.
0: هنا هلا وهلا فيكم. وهلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على أهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق أن نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم. هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي. اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي
1: اخبار الشرق الاوسط. توافد عشرات آلاف الإيرانيين على وسط طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير شباط. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي غاب عن صلاة الجنازة التي أقيمت في طهران، وضمت المراسم أيضا جنازتي زوجة خامنئي وحفيدته. تقول تقارير إنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في الحرب. البرلمان السوري يعقد أول جلسة له منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. مصابة تحكي:
4: أنا في المستشفى حاليا معزولة بسبب الجدل المعدي وهيك، فأنا عندي مناعة مش مشجعة إني يعني أقاوم المرض، فمع الحرب زاد.
0: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط. مصادر صحفية في دارفور تقول إن مقاتلين متحالفين مع قوات الدعم السريع قتلوا 9 مدنيين على الأقل، وأحرقوا 3 قرى، ونهبوا ممتلكات في مهاجمتهم مناطق في محلية أمبارو بولاية شمال دارفور غربي السودان. وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وعادة ما تنفي تلك التهم. هجوم لمستوطنين إسرائيليين على مناطق في مدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. شاهد عيان:
5: بلشوا بإطلاق النار على الشبابيك، طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن سرقوا الكاش وسرقوا الدخان لأنه حركوا المحل.
1: وكالة الإعلام اللبنانية تفيد بتحليق مسيرات للجيش الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعلبك شرقي لبنان. كنت معكم مهل جمل.
0: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.

0: الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.
1: يلا قولوا معي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الألم بعد أول جلسة علاج طبيعي ما يعني دائما أن العلاج مضر. أحيانا الجسم يكون متعود على حركة محدودة، لما تبدأ التمارين والتحريك العلاجي قد يظهر ألم خفيف أو شد في العضلات. هذا النوع من الألم غالبا يكون مؤقت ويشبه الإحساس بعد تمرين جديد، لأن جزء من تكيف الجسم مع الحركة. لكن المهم نفرق بين الألم المتوقع والألم غير الطبيعي. إذا كان الألم شديد أو يزيد مع الوقت أو يمنعك من الحركة، لازم تخبر أخصائي العلاج الطبيعي. لذلك ألم الجلسة الأولى قد يكون طبيعيا، لكنه لا يهمل إذا كان قويا أو مستمرا. تفاصيل أكثر عن العلاج الطبيعي والتأهيل بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها. هلا بالمونديال.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

الانتقال المفاجئ من مكان شديد الحرارة إلى مكان شديد البرودة قد يسبب شعورا بالإجهاد للجسم، لذلك يفضل أن تكون درجة التكييف معتدلة ومريحة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف. الحمد لله حي
5: الشكر والحمد لله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
5: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. سلطنة عمان على مدى أكثر من 5 عقود تنسج شراكة حضارية راسخة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1972، وهو انضمام مثل نقطة تحول في حضور سلطنة عمان على الساحة الدولية. من الأخبار، وزارة الإعلام تختم المرحلة الثانية من حملة تبصير لتعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي نفذت على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والأمن للمنصات الرقمية. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند في اجتماعها الثاني لهذا العام عدد من المناقصات والأعمال الإضافية، منها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوط واستكمال أعمال الحزمة الثالثة من طريق السلطان تيمور بن فيصل ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية. إلى آخر الأخبار، هيئة البيئة ترصد بمحافظة البريمي ولأول مرة عملية تفريخ طائر الباشق الكستنائي في خطوة تعتبر إضافة مهمة لسجلات التنوع الإحيائي المعروف علميا باسم طائر الباشق الكستنائي.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف. الحمد لله حي
5: الشكر والحمد لله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: توافد 10,000 الإيرانيين على وسط طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير شباط. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي غاب عن صلاة الجنازة التي أقيمت في طهران، وضمت المراسم أيضا جنازتي زوجة خامنئي وحفيدته. تقول تقارير إنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في الحرب. البرلمان السوري يعقد أول جلسة له منذ سقوط النظام الرئيس بشار الأسد. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. مصابة تحكي:
6: أنا في المستشفى حاليا معزولة بسبب الجدل المعدي وهيك، فأنا عندي مناعة مش مشجعة إني يعني أقاوم المرض، فمع الحرب زاد.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مصادر صحفية في دارفور تقول إن مقاتلين متحالفين مع قوات الدعم السريع قتلوا 9 مدنيين على الأقل وأحرقوا 3 قرى ونهبوا ممتلكات في مهاجمتهم مناطق في محلية أمبارو بولاية شمال دارفور غربي السودان. وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين وعادة ما تنفي تلك التهم. هجوم لمستوطنين إسرائيليين على مناطق في مدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. شاهد عيان:
7: بلشوا بإطلاق النار على الشبابيك، طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن سرقوا الكاش وسرقوا الدخان وحركوا المحل.
5: وكالة الإعلام اللبنانية تفيد بتحليق مسيرات للجيش الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعلبك شرقي لبنان. كنت معكم مهل جمل.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 220-00-9004.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.

الغدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: نقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
8: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد خلال فترة الظهيرة والمساء.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة، وتجنب المحفزات اليومية لتساعد

0: كل خليجي من الواحدة بهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

اللي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 او

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البنوشي على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس.
2: صيفكم مع هلا
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة عبر هالأف أم. نمسي عليكم بالخير ويا مساءات الخير في ثاني أيام الأسبوع، ونحن معاكم في مشوار أكيد ومساء من مساءات صيفكم مع هلا. اليوم أيضا موضوع جديد وضيف عزيز راح يكون معنا بالاستديو ونتناقش نحن معاكم وناخذ منه بعض نقول يعني المعلومات، وراح نتعرف أكيد على تفاصيل كثيرة على حسب تخصص ضيفنا الكريم اليوم. وحديث شيق بإذن الله تعالى مع الكابتن أحمد الحبسي، مدرب لياقة بدنية ومحب أيضا للمغامرات. نتعرف على يعني سوالف جميلة وأمور إن شاء الله تهمكم وأنتم في إجازتكم الصيفية. أتمنى للجميع دروب السلامة ومساء سعيد عليكم جميعا. خلكم معنا على السمع، أكيد نرجع من بعد الفاصل. هذه أجمل تحية لكم بالإعداد يوسف الحبسي، ومعنا عبر السوشيال ميديا الزميل أحمد الهنائي، وهذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا على هلا FM.
1: صيفكم مع هلا.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
6: توافد عشرات آلاف الإيرانيين على وسط طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير شباط. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي غاب عن صلاة الجنازة التي أقيمت في طهران، وضمت المراسم أيضا جنازتي زوجة خامنئي وحفيدته. تقول تقارير إنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في الحرب. البرلمان السوري يعقد أول جلسة له منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. مصابة تحكي:
7: أنا في المستشفى حاليا معزولة بسبب الجدر المعدي وهيك، فأنا عندي مناعة مش مشجعة إني يعني أقاوم المرض، فمع الحرب زاد.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: مصادر صحفية في دارفور تقول إن مقاتلين متحالفين مع قوات الدعم السريع قتلوا 9 مدنيين على الأقل وأحرقوا 3 قرى ونهبوا ممتلكات في مهاجمتهم مناطق في محلية أمبارو بولاية شمال دارفور غربي السودان. وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين وعادة ما تنفي تلك التهم. هجوم لمستوطنين إسرائيليين على مناطق في مدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. شاهد عيان:
8: بلشوا بإطلاق النار على الشبابيك. طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن سرقوا الكاش وسرقوا الدخان لأنه حركوا المحل.
6: وكالة الإعلام اللبنانية تفيد بتحليق مسيرات للجيش الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعلبك شرقي لبنان. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: صيفكم مع هلا
3: على هلا أف أم.

0: إذن احنا معاكم مستمعينا من صيفكم مع هلا، واكيد بهذه الاجواء الصيفيه مثل ما قلنا مواضيع منوعه ندردش فيها ونناقشها مع ضيوفنا الكرام بالاستديو. واليوم نقول ايضا ضيف عزيز معانا بالاستديو راح نتعرف من خلال خبرته اكيد، وراح نستفيد نحن معاكم، وموضوع اكيد يعني يخص الجميع، جميع الفئات، يخص المرأة، الرجل، الأطفال، العوائل، وخاصة بمن احنا يعني الآن دخلنا في فترة الإجازة أيضا الصيفية. خلونا نرحب بالاستديو مع الفاضل أحمد بن سهيل الحمسي، مدرب لياقة بدنية ومحب للمغامرات. أهلا وسهلا كابتن، نورتنا.
1: أهلا وسهلا بكم، فرصة سعيدة.
0: وإحنا أسعد كابتن، الحين مع أجواء مثل ما قلنا يعني الصيف ما شاء الله والحرارة، لكن خلنا في البداية نقول إن أنت تجمع بين صرامة مدرب اللياقة البدنية وشغف المغامر الحر، من يعني على حسب ما إحنا قلنا مدرب لياقة بدنية ومحب أيضا للمغامرة، فأين يلتقي هذا العالمان؟ يعني شيئين شوية ممكن يكونوا مختلفين، فخلنا نقول من وين نبدأ أولا، الحديد والصلاة أم الجبال والطبيعة؟
1: هم اثنين في واحد، يعني الكل يساعد الآخر، بس بدت القصة أني أنا من محبي المغامرات، فلما طلعت الجبال وطلعت الوديان وهكذا ارتأيت أن الموضوع ما سهل، يحتاج اللياقة، يحتاج المرونة، يحتاج الصبر وجلد، فهكذا بدت مشواري في التمارين الرياضية المكثفة من حبي للمغامرات، وتحتاج إلى جسم قادر أن يساعدك القيام بهذه المهام، فبالتالي التمرين هو من أنجع وأفضل الأدوات المتاحة لك أنك تهيئ جسمك لمثل هذه المغامرات، فمن هنا بدت العلاقة.
0: يعني ضروري أن احنا نكون متمتعين بلياقة، يعني احنا خلنا يعني أبدأ معك كابتن، مثلا أنا الحين صار لي يعني يمكن سنوات ما عملت رياضة، تمام، وإحنا الحين فترة الصيف ما شاء الله يعني تكثر يعني الناس تحب أنها تطلع رحلات مغامرات وكذا، فتتوقع أنا إيش ممكن يحصل معاي لو أنا يعني فترة طويلة ما محركة أصلا نفسي ولا جزء يعني المشي العادي اليومي، فرح أطلع لرحلة فيها مشي، فيها تصعد ما أعرف شوية جبل، فيها شوية بتنزل، شوية تدخل وادي، شوية من هاي الرحلات المغامرات، فإيش ممكن رح يحصل معاي بعد هذه الرحلة؟
1: أتوقع أن على يعني مدى صعوبة الرحلة ممكن تكون الإجابة، لكن بشكل عام قدرتك على تلبية احتياجات جسمك من الأكسجين، قد تكوني ما مهيئة أنك تقومي بالمهمة هذه، يصير عندك شد عضلي، يصير عندك تعب، يصير عندك إرهاق، فكل هذه من يعني من الأشياء اللي ممكن تحصل لك بعدم ممارستك للرياضة، لأنها الرياضة عنصر رئيسي في ما يخص قدرتك على القيام بالمهام اليومية أو المهام اللي تحب تغامر فيها. مرة ثانية أؤكد، ممكن تقوم بمهام لكن ما بتكون مرتاح، ما بتكون في نفس مستوى الأريحية اللي شخص رياضي ممكن يقوم بالمهام اللي تكلمنا عنها كمغامرة مثلا أو رحلة. أيوة. هنا الفرق.
0: طيب كابتن خلنا أقول مثلا، خلنا نتخيل كذا أنه مثلا الويكند الجاي يوم، احنا اليوم مثلا الاثنين تمام، فيوم الخميس يلا عملنا خطة أو الجمعة أنه رح نطلع مثلا رحلة، فإيش تنصحني أني أنا مثلا إيش ممكن أبدأ أسوي خلال هاليومين على أساس أنه أتفادى أن تصير ممكن معي مشاكل كثيرة يوم المغامرة؟
1: يومين قد يكون فترة قصيرة للإعداد، لكن إحماء مثلا، تحريك المفاصل، المرونة الحركية، المدى الحركي لأعضاء الجسم خصوصا الأرجل والحوض والكاحل، كثير من الإصابات هي لما تروح مغامرات وهكذا هي في هذه الأوضاع أو في هذه الأجزاء من الجسم، الكاحل، الحوض، الأرجل وهكذا، يعني فيحتاج لك على الأقل إحماء وتحريك هذه المفاصل.
0: نعم، يعني احنا لما نقول كابتن ان فلان ما شاء الله يتمتع بلياقة بدنية عالية، انزين ممكن يجي في الذهن انه هو جسمه رشيق عضلاته مفتولة، فلو نتحدث انه يعني علميا وعمليا ايش العناصر الأساسية للياقة البدنية اللي يعني احنا نبنيها؟
1: لا بس قبل ما أدخل في عمق هذا الموضوع، أن ثلاثة عناصر رئيسية فيما يسمى بالصحة البدنية هي النوم، الغذاء، والنشاط البدني. هاي ثلاثة عناصر لازم تكون متوافرة. الحين لو دخلنا عمقا في مجال اللياقة البدنية، كذلك يسمى هي الكارديوفاسكولر اللي هي قوة التنفس للشخص، هي المدى الحركي، والعنصر الثالث هي القوة. فكل منحة من هذه المناحي الثلاث له أدواته الخاصة أنك تنميه. فمثلا عندك لو نتكلم عن صحتك التنفسية وقدرتك على تلبية احتياجات جسمك من الأكسجين، يتأتى بتمارين مكثفة الكارديو. عندك المدى الحركي، المدى الحركي هو قدرة حركة أعضائك في اتجاهات مختلفة والاستجابة إلى معطيات قد تكون مفاجئة، وهذه التمارين اللي هي التمارين المرونة الحركية. كذلك تحتاج إلى القوة العضلية، وهنا يتطلب تمارين حمل الأثقال أو ما يسمى بتمارين المقاومة وتحدي نفسك. هناك ملاحظة لازم أبديها، أنك لما تدخل في هذا المجال ما راح يكون عندك نمو أو تطور أو تغيير إذا يعني جلست في نفس مربع الأريحية مالك. لازم تتحدى نفسك بشكل يومي. إذا اليوم تقدر تسوي مثلا 10 ضغطات، في اليوم الثاني تسوي 12 أو 13، وهكذا أنت تبني طاقتك وتحدي مع نفسك. وهكذا يعني
0: غلط أنه إحنا نستمر على نفس، خلنا نقول مثلا يعني اليوم 10 درجات، بكرة 10، عقب بكرة يعني أسبوع معطي نفسي 10.
1: لا، يحتاج لك تحدي مع نفسك. مثل ما أسلفت، النمو والتطور والتغيير دائما ما يحدث خارج مربع الأريحية. هذا في كل مناحي الحياة، مش بس في عملية ممارسة الرياضة والمغامرة. كل مناحي الحياة لازم تتحدى نفسك. يعني يقال أو يشاع أن أينشتاين قال الحكمة فيها، قالها ولم يقلها، يعني إذا قمت بنفس الفعل مرارا وتكرارا وارتجيت نتائج مختلفة فذلك هو الجنون بعينه. فيحتاج لك تغير، حتى الجسم يحتاج لك تنويع في الحركة، تنويع في التمارين وهكذا. فهذه مرة ثانية أركز عليها: قوة التنفس، المرونة الحركية، والقوة العضلية. هذه ثلاث العناصر الرئيسية فيما يخص الصحة البدنية.
0: جميل. يعني يمكن البعض ما يعرف كابتن يفرق بين مسألة، مثلا احنا نقول انه كابتن احمد هو مدرب لياقة بدنية، هناك يعني في فرق اكيد، مسألة اللياقة بدنية، مسألة مثلا هناك في الطرف الاخر مثل ما قلت الاشخاص اللي يروحوا على مثلا
1: بناء العضل،
0: بناء العضلات، يعني كل مفتول عضلات يعتبر هو يعني اللياقة البدنية تكون.
1: ما اقدر احكم بالمطلق، لكن يبدو لي ان معظم اللي يبنوا عضلاتهم بهذا المستوى الضخم يعني قد يكونوا، لأن هي مهمة شاقة، وكذلك ما معناتها أن الشخص هذا صحي أو مرن، معناتها أن هذا الشخص مركز على مهمة معينة ومهتم بها. لكن ما أقدر أحكم بالمطلق، لكن في الغالب ما عندهم القدرة على اللي أسميه قدرة التحمل، مثلا الركض لمسافات، المشي، كذلك المرونة الحركية ما قد تكون غير متوفرة. فأحنا لما أتكلم عن اللياقة البدنية ما أتكلم عن بناء العضل والضخامة، أتكلم عن مهارات تؤهلك أنك تعيش حياتك بشكل أفضل. مثل ما أعيد وأكرر، قوتك التنفسية، المرونة الحركية، والبناء العضلي كذلك، لكن يكون في توازن بين الثلاث العناصر.
0: جميل جدا. لأنه أحيانا ممكن نلاحظ فعلا كابتن ما شاء الله في أشخاص أوزانهم تكون بسيطة، يعني أنت يعني مثلا إحنا لما نشوفه بالعامية نقدر نقول إنه هذا شخص هذا ضعيف، هذا أيوة. كيف بيروم يركض ولا كيف بيروح يصعد؟ بالمقابل لما يشوف لك شخص ثاني لا مثل ما قلنا مثلا جسمه شوية ضخم وكذا يقولك لا هذا ما شاء الله عليه يعني يقدر. فنحكم إحنا على حسب يعني هيئة وشكل الجسم، لكن هذا ما له علاقة.
1: لا ما لا ما لا علاقة، لكن كذلك إذا الشخص نحيف في مستوى حاد كذلك ما أتوقع أنه يكون عند القدرة، لأنك تحتاج إلى البناء العضلي والمرونة الحركية وكذلك قوة التنفس. فيعني موازنة بين الحدين يعني.
0: ولكن ما ينفع الحكم
1: أبداً
0: على
1: أبداً أبداً، ما لا لا تحكم على الكتاب من غلافه، نفس الفكرة.
0: جميل جدا كابتن. احنا راح نطلع للفاصل الاول ونرجع ان شاء الله من بعد اكيد نكمل حديثنا في موضوع حلقتنا لليوم.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: صيفكم مع هلا، وهذه عودة من جديد مع ضيفنا بالاستديو الكابتن أحمد بن سهيل الحابسي، مدرب لياقة بدنية ومحب للمغامرات والحديث أكيد بشكل مفصل. هل مرة يعني كابتن بسألك عن يعني أكثر خلنا نقول الفئات اللي تجي على المركز، مركز اللياقة البدنية، مركزكم إيش اللي يريدوا بالضبط، سواء كانوا سيدات أو رجال، اليوم إيش تكون احتياجاتهم أو إيش مطالبهم تطلع
5: أكثر اللي كذا اللي يجيوا عندنا ويسألوهم في الغالب يريدوا تخفيض وزن. كلهم وزن وزن وزن وزن. فدائما أحيانا أنا بكذا بأسلوب ما راح أنكت معاهم، نقول يعني إذا تريد إنقاص وزن روح لجراح خلي يفتح البطن ويطلع كدعابة، لأن المفهوم الصحيح للرياضة بشكل عام هو أنك تركز على أسلوب حياة، أنك تريد تكون شخص نشط في الحياة. أهم شيء يكون عند أنك تكون شخص نشط في الحياة. يعني لما تركز على الوزن اللي أنا أسميه هدف قصير الأجل سهل تحصل عليه، ما عندك مشكلة أنك في عملية تخفيض الوزن.
4: حقيقي نقدر نخسر وزن بسهولة
5: بدون كابتن. بدون بدون بدون أدنى شك. الإشكالية تكمن في أنك بعد ما توصل إلى الهدف مالك اللي أنت حطيته في راسك راح تترك، يعني ما أنت ما ركزت على أسلوب حياتك، ركزت أنك تخسر الوزن، خسرته ورجعت لأسلوب حياتك القديم اللي تخسره خلال 3 أشهر مثلا ممكن يرجع لك في أسابيع. فالفكرة لكل إنسان يركز على مفهوم النشاط في الحياة. أنا أريد أكون شخص نشط في الحياة. كنت أقول لش قبل عن على نكون على الهواء إن في دراسات هنا وطنية في عمان وكذلك عالميا معروف أن معظم أسباب الأمراض العصرية اللي هي الأمراض الغير معدية متأتية من أسلوب الحياة، أسلوب الدعاء، أسلوب الراحة، أسلوب المكتب، أسلوب الجلسات المطولة، أسلوب السيارة وهكذا. فأنت لازم تغير من أسلوب حياتك بحيث أنك تحصل على النتائج المرجوة واستمراريتها. استمراريتها كيف تجي؟ استمراريتها مثل ما خبرك، تركز على أنك تكون شخص نشط في الحياة، بمعنى لو الله مكنك وعندك القدرة والجسم استمتع، اطلع مغامرات أو حتى قوم بمهام ميدانية، مثلا إذا عندك مزرعة، مثلا حتى في المكتب، على مثلا مكتب في كثير مثلا يرسل بريد إلكتروني وينسى البريد الإلكتروني، يمكن ما يعرف الشخص الآخر اللي يرسل لي البريد الإلكتروني موجود غير موجود، حرك رجولك، امشي، ابني علاقة مع هذاك الشخص، تكلم معه. الحاصل انك لازم تكون شخص نشط في الحياة. فبقرا بعض الحقائق اللي وردت في
4: المسح الميداني
5: للأمراض غير المعدية على السريع. ارتفاع ضغط الدم 1 من كل 3 بالغين، ارتفاع الكوليسترول 40% من البالغين فوق سن 40 مصابون بارتفاع الكوليسترول. السمنة وزيادة الوزن 60% من البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، 25% من البالغين يعانون من السمنة. نتكلم عن النشاط الرياضي، النظام الغذائي 60% من البالغين لا يتناولون المقدار الموصى به بالنسبة لغذائهم، 70% من البالغين يستخدمون الزيوت غير المشبعة عند تحضير الطعام. النشاط الرياضي 25% من البالغين لا يمارسون النشاط البدني بقدر كافي، 50% من البالغين لا يمارسون أنشطة رياضية ترفيهية. فكثير من اللي مثل ما أسلفت، معظم أمراض العصر الغير المعدية هي متأتية من أسلوب الدعاء، حياة الدعاء، فيحتاج الإنسان يتحرك ويمارس الرياضة.
4: أكيد أكيد كابتن. يمكن واحدة من الأشياء لاحظناها في يعني سابقا أو في الفترة الماضية، لو نتكلم يمكن قبل 4-5 سنوات، يمكن كانت يعني خلينا نقول كابتن ترند انه كل واحد فعلا يريد انه يخسر وزن، وكان هوس مش طبيعي اتوقع بشكل كان اوسع كنا نلاحظه ونشوفه. فيعني وهذا الامر خلاهم فعلا توجههم لمراكز لياقه، انهم يشتركوا اشتراكات في الجيم وهذه الامور. ومثل ما اسلفت انه يمكن مجموعه كبيره لما تجي على المركز تطلب اول طلب لها انقاص وزن او خساره الوزن، فسواء كانوا سيدات او رجال
5: في كلهم في نفس احيانا بعض النساء اللي هو الحصول على يعني الهيئه المناسبه، فالنساء يركزن على الهيئه المناسبه، بينما الرجال قد يكون في بالهم لكن ما يبدوها صراحة يعني.
4: نعم.
5: وهي مهمة كذلك أن الهيئة الشخص جدا مهمة يعني.
4: نعم. فيعني أنا أريد أسأل أنه هل يعني هذا الأمر الترند اللي كان سابق، هل ما زال لليوم موجود هذا الهوس يعني أنه إحنا نريد نروح أي جيم أي مكان بس على أساس أنه إحنا فعلا نريد نقص الوزن؟ يعني ما زال ترند الموضوع هذا
5: تقريبا الوزن. كلمة السر هي انقاص الوزن، وهي كبداية ما أعتقد أنها خطأ، لكن أريد الشخص أنه يراجع الأهداف ماله. الأهداف مالك لازم تكون شوية أكبر من أنك تنقص وزن، اللي هي مرة ثانية يركز أنك تغير من أسلوب حياتك. الإنسان هو عبارة عن عادات معينة يقوم بها، أفكار تتحول إلى عادات، وهذه العادات تتحول إلى برنامج يومي للشخص، وهذا البرنامج اليومي يكون شخصيتك. فلذلك لازم تغير من العادات اللي اليومية اللي تمارسها، عوضا عن التركيز على إنقاص الوزن. إنقاص الوزن بيكون حاصل أو نتيجة لتغيير هذه العادات.
4: يعني هي أكيد بعد معاها يترتب كابتن أنه أنت مثلا تتبع يمكن نظام غذائي مثلا معين، زائد الحركة أو يعني اللي راح تصير مثلا سواء في الصالة أو أنت كشخص حتى لو مثلا بغيت تعمل بعض التمارين في البيت، أنه هي ما تجي فقط تتوقع بالحركة، يعني تتحرك كم ساعة في الجيم أو حتى نص ساعة وكذا وتروح تأكل بعدين برجر.
5: لا ما ممكن. مثل هي ثلاثة العناصر اللي قلتها في بداية الحديث، اللي هي النوم. كثير من الناس أو حتى في المدارس في الجامعات ما أعتقد أن حد درسنا عن النوم. النوم عنصر جدا رئيسي، عندك التغذية وعندك النشاط البدني. الشخص العادي يحتاج إلى 150 دقيقة أسبوعيا من قول متوسط إلى مكثف من الحركة البدنية والتمارين. كذلك النوم ضروري. النوم ضروري مش بس حتى للصحة البدنية، النوم ضروري للعلم، النوم ضروري للنشاط. بذكر هنا معلومة كذا بسيطة عن النوم، ما دام نتكلم عن الصحة البدنية. لنفترض أن تتعلم حاجة جديدة وهكذا، فترة النوم الجسم يقول لك يا ابن آدم روح نام، باغ أسوي شغلي، إن في عمليات بيولوجية يقوم بها الجسم وانت نائم، من ضمنها ترسيخ المعلومة، ترسيخ العلم، فيتأتى في الليل الجسم لا إراديا يفلتر أو ينظم المعلومات الرئيسية، المعلومات الزائدة، فتروح من اللي لو نتكلم بلغة الكمبيوتر من الراندوم أكسس ميموريز إلى الهارد ديسك ميموري، بالتالي تستوعبها فالجسم يقوم بكثير من بين العمليات البيولوجية وانت نايم، فلذلك النوم جدا ضروري.
4: نعم يعني فعلا، وخاصة أنه ممكن أكبر الآن مشكلة راح يواجهها الأهالي بما أن إحنا في إجازة الصيف كابتن.
5: انسي إجازة الصيف، كأس العالم.
4: أيوة،
5: فهو كذا لخبط نظام النوم. بس مرة ثانية أركز أن النوم عنصر رئيسي جدا في ما يسمى يعني منظومة الصحة البدنية.
4: جميل جدا. يعني احنا بما ان ايضا يعني تحدثنا عن على موضوع الحركة، وفعلا انه في اشخاص لازم انها يعني تكون اسلوب حياتهم مسألة الحركة، وانه هو يكون نشط على اساس يتفادى الكثير. يمكن ما شاء الله نلاحظ احيانا كابتن هي ما مقتصرة ايضا على فئة شباب، يعني نشوف في الفعاليات أيضا اللي ممكن ينظموها الهاكاثونات اللي احنا نشوفها مثلا في البلد، وعرف ما شاء الله في أشخاص يعني أعمار كبيرة لكن لياقتهم ممكن تكون فعلا أفضل من يعني فئة الشباب اللي يكونوا مشاركين.
5: هذا هو من الأشياء الجميلة في الرياضة، إن هي ما تحد بعمر، هي ما تحد، حتى أحيانا بعض يعني أنت مصاب في رجلك تمرن في يدك انت هكذا، يعني الانسان لازم يكون بدنيا نشط. مره ثانيه العمر ما عائق، انت تتاقلم مع عمرك وتقوم بتمارين متناسبه مع العمر الخاص بك. انت مصاب تقوم بتمارين ما تشمل مثلا العضو المصاب، او بما معنى أنك تكيف نفسك على حالتك. حتى المعاقين يسوي تمارين رياضية في هذا الصدد، فمرة ثانية ما عائق. من أكثر الأعذار اللي توصلنا أو اللي نستشفها هي الوقت. يعني معظم الناس تقول وقت، ما عندي وقت حل هذا، ما عندي وقت حل هذاك، ما عندي وقت، ما عندي وقت، ما عندي وقت. هي الحقيقة مش مسألة وقت.
4: هل فعلا ما عندنا وقت؟
5: لا، هي مسألة تحديد أولياتك. كل ما كان النشاط البدني أو أي شيء في الحياة هو من أولياتك، أنت راح تبرمج اليوم، أنت اللي تبرمج اليوم مش الوقت، أنت اللي تستغل الوقت، فأنت اللي تقرر إيش اللي أنا بقوم به في الوقت المتاح لي. نتذكر قاعدة في الحياة كذلك، أحلامنا غير محدودة، حياتنا محدودة، يحدها الوقت. ففي هذا الوقت اللي انت تعيشه لازم تحدد أولوياتك. فإذا النشاط البدني والرياضة هو من أولياتك راح توجد الوقت. فهذه عذر يعني شائع، لكن ما يعني بالنسبة لي ما له معنى.
4: طيب كابتن، كم يحتاج أني أخصص في يومي وقت للحركة، أو إنه هذا الوقت مخصص مثل ما قلنا للرياضة؟ يعني إحنا نشوف ما شاء الله بعض الشباب تلقى ساعة ساعتين في الجيم قاعد.
5: زين، هنا بنزل بسقط مفهوم كذلك، هو مفهوم شامل لكافة مناحي الحياة اللي أنا نسميه الحضور الكلي. يعني أي نشاط تقوم به وعندك حضور كلي. الحضور الكلي هو الأطراف الثلاثة، الرأس والقلب والبدن، إذا يكونوا في نفس المهمة تكون نتائج جدا مبهرة وجميلة. فعطفا على سؤالك، الوقت اللي تستغرقه يعتمد إذا أنت جاد عندك حضور كلي، ولا أنك حط لي سماعات في ذنينك وتركض وترقص وهكذا. الوقت يفرق، قد تحتاج 20 دقيقة من جهد مركز اللي في مثل ما قلت الأطراف الثلاثة حاضرة كليا اللي هو الرأس والقلب والبدن في نفس الفعالية، تحتاج قد تكون إلى 20 من 20 إلى نصف ساعة، بينما شخص آخر يجلس ساعتين في النادي قد ما يستفيد الاستفادة اللي أنت تستفيدها. مرة ثانية العقل اللي يسميه التوافق العصبي، عقلك لازم يتحدث إلى العضلة المستهدفة، النتائج المستهدفة، يكون عندك تركيز كبير. يعني في هذه الحالة ما تحتاج فعلا إلى أنك تهدر ساعتين أو ثلاث في النادي. معظم اللي يهدروا مثل هذه الأوقات هم يمكن يتمرن 5 دقائق يستريح 10 أو هكذا يعني، فهي ما أنها فيها تركيز، يحتاج لك تركيز كافي.
4: يعني اللي احنا نشوفه ممكن في الأندية الصحية والجيم، البنات اللي مثلا، أنا بحكم أني بنت فأكيد يعني بكون صوب البنات، فاللي بتكون حاطت لك سماعة وتسمع لها شيء تحبه وتعمل رياضة، هذا ماشي فايدة؟
5: لا مش فايدة، لكن هي مش متوازية مع الوقت اللي تستثمره، بمعنى أنه مثل ما خبرتك أنت، إذا عندك 20 دقيقة وحاب تستثمرها بشكل جاد وتحصل على نتائج مبهرة، ما أنصح أبدا. لأن دائما أجيب مثال ماكينة الركض أو آلة الركض تريدميلز يطلق عليها، بتحصل شخص حاط السماعات في ذنينه بيشتري آلة مشي جديدة، أتوقع يمكن خلال أسبوع أسبوعين يمكن يعلق فيها ملابس. لأن إيش الفكرة؟ إنه أنت ما يكون عندك حضور كلي، يعني بتحط حاس السماعات ويركض ومعرق، بعد كذا بينزل من الآلة هو ممكن ما يعرف إيش سوى، أو بمعنى ممل، يعني ممل وما عندك حضور ذهني. فلذلك اللي نسميه التوافق العصبي لازم يكون حاضر كذلك.
4: كابتن، يعني حقيقي هذا المشهد أنا شفته في أكثر من بيت. آلة المشي اللي متحمسين عليها أول أسبوع، بعدين فعلا يعلقوا عليها ملابس. كيف عرفت أنت؟
5: لا، لأنه واضح جدا، لأنه مثل هذه الآلة يعني مثل ما خبرت لازم يكون عندك حضور كلي. لذلك كثير من الناس يستغرقوا أوقات كبيرة في أوقات طويلة في الأندية ويقول لك ما حصلنا على النتائج. ما تحتاج أنت إلى الأوقات طويلة أنك عشان تحصل على نتائج، يحتاج لك تركيز ويحتاج لك جدية. حتى في المشي ما تمشي يعني المشي هذيك اللي، لا، تمشي مشي رياضي، تمشي مشي جاد عشان تستفيد بالاستفادة القصوى.
4: وحتى يعني كابتن أحيانا البعض يقول لك ترى أنا يعني أمشي، أو مثلا خلنا نقول إحنا حين مثلا دوامنا في هذا المول، فألاحظ أن في ناس فعلا تمشي، بس ممكن الشخص يعني مثلا إذا على مستوى الشباب يعني الله يعزك والسامعين، يكون أريد لابس نعال العادية يعني، ويقول لك ترى أنا أتحرك، أخذ في البريك مالي قاعد أمشي. فهنا لأي مدى أيضا يعني استعدادنا، يعني هي مو مسألة أنه عندي بريك نص ساعة أو ساعة وأنا حركت نفسي فيها، على كثر ما إحنا أيضا الحذاء أيضا المناسب اللي إحنا نلبسه، وأيضا مسألة ممكن التركيز وهذه الأشياء اللي ذكرتها.
5: بس لأن قلنا أن نحتاج لك تركيز وجدية، ما يعني أنك ما مثل هذه الحالات، إذا الخيارات أنه أتحرك ولا ما أتحرك، أنصح بها يعني، على الأقل تحرك لا بأس. لكن إذا تريد أنت نتائج موازية مع الوقت اللي تستثمره، يحتاج لك جدية في الموضوع، المشي الجاد، التركيز والشد، يعني أنك ما أنك رايح تريح، أنت لا، هدفك أنك تحسن من قوتك البدنية.
4: عشان كذا أحيانا ممكن نحس العشرين دقيقة اللي ممكن أنا عندي فيها حصة تدريبية، أحس أنه الدقيقة فيها ما تخلص بسرعة. ليش؟ لأن نفس ما ذكرت، يمكن هي مسألة خلاص أنت فوكس مع الشخص اللي أنت قاعد تتمرن.

0: المكثفة السريعة، هذه هي من ميزاتها إن ما عندك فترة راحة، عندك جدية وكذلك بس تحسن فعلا من الثلاث عناصر اللي قلنا، المرونة الحركية والقوة التنفسية والبناء العضلي.
1: وفي الأسبوع كم حصة أحتاج؟
0: مثل ما خبرتك 150 دقيقة كافية للإنسان العادي، من متوسط إلى مكثف، عاد توزعها بشكل يومي حسب قدراتك. كذلك يحتاج لك أنك تريح مع عملية استشفاء، يعني نقول يوم في الأسبوع وهكذا. فهذه هي اللي
1: الخطة. إذن احنا بنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مستمعينا.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

أريد طور عالم. لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: خليك مع هلا اف ام. نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أف آم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد خلال فترة الظهيرة والمساء.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر
6: طم. يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم إنه الوهيب قيمه حر والجو يا لطيف.
7: وحرارة 50.
8: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
9: ضحكوا مواضيع
10: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
11: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
12: صيفكم مع هلا.
13: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس،
14: باقي ساعتين على برنامج هلا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا.

0: إذن معكم من جديد مستمعينا، وتحية أكيد لكل من انضم لنا بهذا الأثناء في لقائنا أكيد مع ضيفنا الكابتن أحمد بن سهيل الحبسي، مدرب لياقة بدنية ومحب للمغامرات. لما نروح على موضوع أي مغامرات أيضا كابتن، يعني هالمرة أكيد مسارات كثيرة رحت لها، وما شاء الله أنت لياقتك البدنية عالية، ولكن ممكن تصادف أكيد كل مرة، يعني كل مسار يختلف عن الآخر، أيضا الأشخاص اللي ممكن في يعني كل رحلة يختلفوا، ما ممكن يكون نفس الأشخاص. فإيش أكثر المواقف اللي ما زالت راسخة في ذهنك كابتن، وخاصة الآن مثل ما قلنا إحنا فترة صيف، فممكن ناس كثيرة عندها فرصة إنها تطلع تحب مثلا أو أنها تخوض تجربة، ممكن البعض أبدا ما طلع رحلة يعني كذا مسارات جبلية مغامرات، فحابين أنهم يخوضوا التجربة. فإيش راح تقول لنا من يعني من واقع خبرتك أنت في هذه المغامرات والمسارات؟
1: من القصص الطريفة، وأعتقد أنها فيها من وجهة نظري فيها حكمة في الحياة، كنا ماشيين على مسار سداب، وفي يعني واحنا نمشي شفت بنتين يبدو لي من المشهد اللي شفته انهم جدد على المجال، خايفين مترددين او ما شابه ذلك، فرحت اساعدهم ومشينا، يعني حثيتهم على المشي الجاد واعطيتهم بعض الارشادات ونمشي مع بعض. طول الطريق واحنا نمشي هم يسألوا هو هذا نفس الطريق اللي احنا رايحين نرجع منه، كل ما مشينا هو هذا نفس الطريق اللي احنا رايحين نرجع منه. فانا اقول لهم انتوا ليش شاغلين بالكم في طريق الرجعة، نركز في المهمة اللي احنا عليها الان اللي هو الوصول. لذلك انا احس الحكم اللي بغيت اجيبها من هذه القصة ان الانسان يرهق نفسه بافكار قد تكون مش في وقتها. انت انجز المهمة اللي في يدينك الان وبعد كذا فكر في اللي بعد. فهذه من القصص اللي
0: واحيانا كابتن انا ممكن اني ترى ما استمتع باللي انا جالسة امر فيه، لان
1: شاغل بالك بشيء ما يفترض انك تشغل بالك فيه، استمتع بالرحلة اللي انت مار عليها.
0: يعني كابتن لو نتكلم على يعني اصعب المسارات اللي انت خلينا نقول رحتها،
1: أصعب مسار هو عمق بئر، من فعليا للبدن وللسيارة، طبعا تحتاج إلى سيارة قوية مشدودة فور ويل، سيارة دفع رباعي، لكن تتأكد من الإطارات، تتأكد من قدرة السيارة، البريكات وهكذا، لأن المسار فعلا قوي. المسار هذا في يعني معظم لو قريت عن الوصف بيقولوا لك تيجي من فنس في اتجاه هضبة سلمى، بس احنا بعد ما عانينا من هذا الاتجاه اكتشفنا اتجاه اخر واسهل اللي هو تيجي من طريق الشرقية، فتاخذ في اتجاه الطايين السماعية، ومن السماعية تبحث عن الطريق اللي يربطك بفنس، بتحصل المكان. يحتاج إلى تقريبا قول إلى إذا جيت عن طريق فنس ما أقل من 7 ساعات حتى توصل. المسار هو عبارة عن من 8 إلى 10 كيلومتر داخل الوادي، فكثير من الصعاب في هذا المكان. فآخر مرة كنا شالين مجموعة من المدربات معنا، شفنا المستوى اللياقة المتذبذبة بين المشاركين كذلك، فكثير من المشاركين ما تعبوا يعني. كانت الحرارة مرتفعة، المسار صعب، بس كنا نساعد بعضنا بعض، أحيانا نمد اليد، أحيانا حتى في بعض الأحيان نجلس على الأرض وشخص آخر يوقف على الكتف وهكذا، فهي جزء من التعاون يعني. فهذا أصعب مسار هو مرة ثانية عمق بئر.
0: ولكن بعد ما يعني توصلوا إيش اللي ينتظرك أو إيش اللي ممكن
1: في هذا المكان بالتحديد؟ يطلق عليه يكنى بنهر عمان، في تقريبا ما يفوق 30 بحيرة ماء، لكن صعب المسار، مش سهل. الأغلب اللي فهمته إنهم يوصلوا هناك ويناموا وينطلقوا الفجر. إحنا لا، إحنا وصلنا وكملنا المسار، فكان في إرهاق بدني غير طبيعي. راجعين مسقط، إحنا طالعين تقريبا 5 الفجر، راجعين مسقط تقريبا على الساعة 10:30-11 بالليل. يعني كان عبارة عن ماراثون كامل من الحركة.
0: يعني أتوقع بعد هذا المسار، خاصة أنت قلت أنه هو ممكن يكون صعب حتى من ناحية، يعني لازم الواحد يكون متأكد من مسألة يعني السيارة، يعني عندك أماكن ممكن وعرة راح تمشي فيها وصعبة، بعدها أيضا أنت يعني كمشي، إيش اللي يحصل من بعد هذا الماراثون؟ يعني ثاني يوم كيف أموركم؟
1: أتوقع إذا كنت أنت مثل ما أسلفت، إذا كنت أنت غير مهيئ بدنيا، أتوقع راح يكون عندك آلام في كافة أعضاء الجسم في اليوم
0: الثاني
1: لكن كذلك أتوقع إذا مشيت مسار عمق بير، أنت خلاص حصلت على شهادة الهايكينج، لأنه فعلا من أصعب المسارات اللي ممكن تمر عليها. يعني بقدر أقول نوعا ما كنت أعتقد أن مسار البلكون اللي في الجبل في الجبل كان من الأصعب، لكن لا، عمق بير من الأصعب.
0: والمنظر فعلا يعني يستحق أن الواحد يتكبد عناء هذا المسار.
1: يعتمد إذا عندك، إحنا نسويها مش بس للمشهد، إحنا كذلك عندنا شغف بالحركة، نشاط البدني، تحدي الجسم، قدراتك، تكتشف أماكن جديدة، فهكذا يعني. لكن في الغالب معظم المسارات هذه مستحيل تروح لها وما ترجع بانطباع جيد يعني.
0: يعني بكذا ممكن أقول لك ما تنصح حد إنه يروح هذا المسار؟
1: لا أنصح، إذا لكن أنصح بس بطريقة مختلفة. إنك تكون، إحنا مثل ما خبرتك، إحنا مش فريق مغامرات، عندك الأجهزة وعندك الحبال وهكذا، إحنا عندنا الشغف وهو. فأنصح إذا تروح عمق بير يكون عندك بعض المعدات الإنزال وأشخاص ذوي خبرة يدلوك وهكذا، لكن مسار جدا جيد، مرة ثانية من أصعب المسارات اللي ممكن
0: تروحها. طيب أيضا يعني لأي مدى مهم أنه أحيانا المسار اللي نختاره، سواء كنا كهواة أو أيضا يعني يعني فريق للمغامرات أو ننظم هذه الرحلات، أيضا أنه لأي مدى ممكن يكون مهم أنه نعرف شخص من مثلا أهالي المنطقة مثلا نفسها، أو اللي ممكن يكون عندهم خبرة، أو اللي سلكوا مثلا هذا المسار سابقا؟
1: إذا كنت من الأشخاص اللي تحب حياتك دائما تكون منظمة، ما فيها شيء من المفاجآت والمغامرات، ممكن أنصح بهذا الاتجاه، والأغلب يمكن في هذا. لكن شخصيا أنا أحب أكتشف بنفسي، أحب المفاجآت، أحب أحيانا حتى بعض الزلات، أتعلم كثير من هذه الأمور، فيها تحدي خاص لي أنا يعني كشخص. فما أحب مرشد سياحي أو ما شابه ذلك، لا، أنا أحب أني أقوم بالمغامرة بنفسي مثل ما خبرتك، فيها تحدي من هذه الناحية يعني.
0: ولأي مدى كابتن ممكن أيضا يعني مسألة أنك أنت مثلا تختار المسار اللي راح تروح له، بما أن احنا تكلمنا أن احنا يعني مش مثلا ناس خلينا نقول محترفين، أو كفريق مثلا تابع لرياضة المغامرات، أو أنه متعودين نطلع رحلات، أنا كشخص عادي خلينا نقول مواطن من هذا البلد وحب اني اكتشف مكان جديد او مثل ما قلت اتحرك، فلأي مدى انه اختيار ايضا الموقع والمسار يكون مثلا مهم، ولأي درجة ممكن يكون امن اني انا ممكن اروح له عن طريق الجوجل ماب وهذه الامور
1: اللي هذا ممكن... هذا كذا هذا الواجب اللي بتقوم به انك بتسوي بحث في اللابتوب مالك في الحاسوب لين ما توصل الى مكان تعتقد ان قدراتك مناسبه لي وتنطلق. لكن من الاشياء من المناطق السهله والجميله وادي حاور اللي انصح به، وادي حاور جدا سهل حتى ما تحتاج الى سياره دفع رباعي. عندك حتى ميبام كذلك مسار وادي ميبام كذلك من المسارات السهلة. هذول الاثنين اللي اعتقد كذلك. او عندك شيء الخاص في ميبام انك انت بين جبلين يوفر لك الظل، ففي الصيف يكون مناسب اكثر من بقية الاماكن تستمتع في الماء بارد، والاصلا تمشي في بساتين النخيل وتنزل في المسارات المائية اللي هي مغطى تقريبا شبه كلي بالجبال، فهذا من أنسب الأماكن لي أشوفها مريحة يعني مش فيها ما فيها التحدي الصعب جدا يعني.
0: ويعني ما أعرف البعض ممكن يعني على مستوى مش فقط يعني على المستوى المحلي، أقصد على مستوى عالمي، يمكن من الأخبار اللي في فترة كنا نسمعها إنه في ناس كثير الجوجل ماب كان يوديهم على طرق مثلا يعني يصير في خطأ، فممكن إنهم يوصلوا لأماكن أصلا يعني يتوهوا فيها. ف يعني أيضا لأي مدى ممكن إحنا نعتمد نقول على الخرائط؟
1: أنا شخص من اللي أحب أتحدث إلى الناس، حتى لو عندي جوجل ومشني إذا شفت سيارة مثلا جاية من الجهة المخالف من الجهة المعاكسة أوقف وما سألهم هل أنا في الاتجاه الصحيح وهكذا. فأنا أنصح كذلك إنه لأن أحيانا هو ما أنه يوصلك خطأ، جوجل يوديك إلى الموقع بشكل جيد لكن قد يكون مداخل مختلفة وهكذا، فما يمنع أنك تسأل يعني في الطريق تسأل.
0: أخاف واحد مستن رايح يعني ها وفجأة تلقى ينقطع الشارع، فهو يمكن على تحديث قديم أنه هذا الشارع مثلا يكون مكمل، عرفت؟
1: لا لا لا، معظم هذا مثلا عمق بير أعتقد كان صعب علينا أن نوصله من عن طريق الجوجل. يعني هو بيقول لك بيعطيك المسار لكن أحيانا تحصل انحراف يسار انحراف يمين قرية يسار قرية يمين وهكذا، فنسأل سألنا يعني.
0: جميل جدا. واحدة من الأشياء خلنا نقول إذا بالنسبة لي الناس اللي حابة أنها ممكن كمبتدئين، أنت اقترحت علينا إذا ميبام
1: وادي حاور
0: هذه الأماكن
1: ممتعين وسهلين.
0: حلو. وعادة يفرق كابتن مسألة اختيار التوقيت، انه مثلا اطلع هذه الرحلات او هذه المسارات في الان فترة الصيف او انه مثلا اجلها للشتاء؟
1: هو اذا تريد يعني في الشتاء تكون نوعا ما المياه باردة يعني، لكن في الوقت هذا مناسبة، لكن كذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة ما تروح كذا منتصف الظل، لا تروح مثلا الفجر مباشرة، تصلي الفجر تشغل سيارتك وتتحرك في الوجهة اللي انت حاب توصل لها بحيث انك تستمتع بالمكان وكذلك ما ترهق نفسك بدرجة الحرارة المرتفعة لانها يصير عندك ضربة شمس
0: يعني. نعم. فأيضا يعني مهم اختيار مثل ما قلنا يعني التوقيت بحيث أنك أنت تقدر توصل وتخلص رحلتك وترجع قبل ما العادة أن تظلم.
1: وهذول المسارين بالتحديد ممكن تقوم بهم وانت من مسقط تروح وترد، ما فيهم هذيك الصعوبة يعني.
0: ويحتاج أني أكون رايحة في سيارة دفع رباعي ولا
1: ميبام؟ أيوة. الوادي حاور لا.
0: جميل جدا. إذا هذه يعني خلينا نقول مستمعينا مقترحين أعطيناكم إياهم للصيف، إذا حاب حد فيكم أنه يروح فعلا ويجرب ويخوض أكيد تجربة جديدة. احنا عندنا فاصل من بعد رح نرجع معاكم.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: توافد عشرات آلاف الإيرانيين على وسط طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مستهل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير شباط. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي غاب عن صلاة الجنازة التي أقيمت في طهران، وضمت المراسم أيضا جنازتي زوجة خامنئي وحفيدته. تقول تقارير إنه يخشى على حياته بعد إصابته بجروح خطيرة في الحرب. البرلمان السوري يعقد أول جلسة له منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. مصابة تحكي:
8: أنا في المستشفى حالياً معزولة بسبب الجدر المعدي وهيك، فأنا عندي مناعة مش مشجعة إني يعني أقاوم المرض، فمع الحرب زاد.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: مصادر صحفية في دارفور تقول إن مقاتلين متحالفين مع قوات الدعم السريع قتلوا 9 مدنيين على الأقل، وأحرقوا 3 قرى، ونهبوا ممتلكات في مهاجمتهم مناطق في محلية أمبارو بولاية شمال دارفور غربي السودان. وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وعادة ما تنفي تلك التهم. هجوم لمستوطنين إسرائيليين على مناطق في مدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. شاهد عيان:
9: بلشوا بإطلاق النار على الشبابيك، طبعا ما قدرنا نواجههم، تحكي عن 100 مستوطن سرقوا الكاش وسرقوا الدخان وحركوا المحل.
7: وكالة الإعلام اللبنانية تفيد بتحليق مسيرات للجيش الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أجواء بعلبك شرقي لبنان. كنت معكم مهل جمل.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: هذه إذاعة هلا أف أم.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا على هلا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين، أكيد من جديد وصيفكم مع هلا في حلقة اليوم، حديث شيق عن اللياقة البدنية وأيضا المغامرات والمسارات مع أكيد ضيفنا العزيز بالاستوديو الكابتن أحمد. كابتن هالمرة يمكن واحدة من التساؤلات أنه لماذا يعني نشوف أنه أسعار المدرب الشخصي غالية؟ الناس يعني تعلق على هذا الأمر أنه لما أنا أجي أخذ مدرب شخصي لي فالأسعار تكون مبالغ فيها، هم شايفين. إيش تعقيبك على هذا؟
1: النقطة الرئيسية استثمارك في صحتك أبدا ما يكون غالي، هذه كنقطة نظام. لكن لنفترض أنك تعتقد قدراتك المالية محدودة في هذا المنحة، استثمر مثلا 3 أشهر 4 أشهر بحيث أنك تحصل على المبادئ الأساسية اللي ممكن تخليك تنطلق بنفسك، بمعنى أنك لأن هذه الأماكن اللي فيها الحصص الشخصية يكون فيها تركيز نوعا ما على إعطاء الشخص حقه من في التمارين يعني. لكن إذا مرة ثانية إذا تحس أن الموضوع غالي وما يناسبك وهكذا، بعدني أنصح تستثمر 3 إلى 4 أشهر تحصل على الأساسيات وتنطلق حتى من بيتك يعني. هي بس فقط يوفر لك الحافز، يوفر لك الإرشادات، لكن مرة ثانية إذا شفت أن قدراتك المادية غير مناسب لها، تأخذ المعلومات، تأخذ الحركات، وتأخذ كذلك جرعة من التحفيز وتنطلق بنفسك. هكذا اللي أنصح به يعني.
0: بس برأيك يعني كابتن، على بالنسبة للأسعار مثلا على مستوى السلطنة، تحس فعلا أسعار المدربين الشخصيين يكون غالي، سواء كان هو أصلا في مركز مثلا لياقة أو أيضا بشكل خارج؟ أنا أتفق معك كابتن، أحتاجك أنك أنت يعني تدربني تدريب خاص، فتحس أنت أسعارهم فعلا مرتفعة؟
1: هو يعني مفهوم التدريب الشخصي بعد ما يزال يعني ما رائج في عمان. كثير من الناس متعودين على الأندية التقليدية اللي هو يروح يستخدم المعدات ويشترك سنة ويحضر يومين، فبعدهم ما مستوعبين أو أنهم ما عندهم الدراية الكافية إيش يعني تدريب شخصي، إيش اللي أحصل عليه وهكذا. إذا الإنسان ينظر إليها ويقارنها بالأندية التقليدية هذا ممكن أقول غالي، لكن بشكل عام أسعار مناسبة يعني، وأتكلم عن كافة الأندية اللي أنا أعرفها مناسبة جدا يعني للجودة اللي تقدم يعني.
0: نعم. طيب مسألة يمكن يعني هذه نقطة أيضا مهمة، مسألة الاشتراكات السنوية اللي تعملها الأندية التقليدية، ممكن اللي ما شاء الله يعني نشوف إن فروعهم في كل مكان، فبتي أنت بتحسبها اليوم. أنا أحيانا ممكن كمثلا كزبون بيكون عندي شوية نوع ما تردد، إنه مثلا هذا النادي مقدم لي مثلا أوفر إنه 100 ريال لمدة سنة كاملة، فإيش أقصد الحكمة والسياسة في هذا الأمر؟ هل هم فعلا عارفين إنه هو بيدفع 100 وبيه يومين؟
1: أعتقد المبدأ المفهوم مبني على العدد، يعني هم يجمعوا العدد الكبير، بينما على الجهة الأخرى لا، هو مبني على فعلا تقديم خدمة مناسبة للمبلغ اللي انت دفعته، في تركيز خاص بيك، حصة خاصة بيك، الإرشادات مباشرة ليك، بينما هناك معدات فقط وتتعامل معها بقدراتك وخبراتك الشخصية. فهو ما في مجال للمقارنة بين هم أسلوبي عمل مختلفين تماما يعني. اللي هو الجيم يباع في اشتراكات، بينما احنا في الأندية الأخرى يباع حصص أو حصة شخصية مع المدرب، الفرق كبير يعني.
0: طيب احنا يعني على مستوى الجيم اللي ممكن يبيع اشتراكات، فأقصد انه هذا النقطة انه هو بيجي يقدم لي عرض، فبيجي واحد مثلا شخص مثلي بيقول واو يعني حلو سنة ب120، فمعناتك انا كل شهر انا دافع مثلا 10 وبروح مثلا في الوقت اللي يناسبني. يعني ايش يعني انا ما اعرف اذا هم فعلا قادرين, يعني هم عندهم تارجت معين كجم يغطوه بهذا الطريقة, او مثل ما قلت انه هو عارف ان هذا بيجي بس فترة.
1: هو اكيد كل نادي اللي طريقة عمل الخاص بي, وهذا ما خطأ مفهومهم انهم
0: ما يكون تجاري بحت. هنا المسألة
1: 100% ترى هو كذا الفكرة, الفكرة هو تجاري بحت, لكن كذلك ما خطأ في كثير من الأندية كذا مفهومها وكذا أسلوب عملها. فأنت ماشي. تميز إيش المنتج اللي تريد تحصل عليه, هل أنت تريد تشترك ومثل ما خبرتك تروح يومين وتكون منسق جميع ملابسك وبعد يومين تبطل تروح, أو أنك فعلا لأن التدريب الشخصي يعطيك الحافز, يعطيك فعلا النتائج اللي ممكن تلمسها. أعتقد أنك خلال أسبوعين من التدريب الشخصي في خطأ معين إذا ما حصلت على نتائج, هذه النتائج تتأتى بدايتها ثقة بنفسك, اللي هي الثقة, القوة, المرونة, وهكذا. من أسبوعين تقدر تحصل على بعض بوادر هذه النتائج.
0: جميل. طيب وبالنسبة حق الشخص نفسه إيش اللي يخليه إنه هو فعلا يتحمس أول شيء يروح لك كم من يوم وبعدين خلاص يعني يقطع؟ هل لأنه إحنا فعلا نكون ممكن يعني خلاص مبلغ الاشتراك دفعناه دفعة واحدة وخلاص, أو إنه كان المبلغ رخيص, أو إنه يلا كان أوفر وأنا رحته, إيش اللي يخليني فعلا ما أكمل؟
1: أعتقد الشيء اللي يخليك ما تكمل بمعنى أن هذا اللي تقوم به ما يعني لك شيء, بمعنى أنت كشخص هذا ما من أولياتك, أنت جربت يعني مش من أولياتك. إذا من أولياتك هو ما شرط أنك تشترك في نادي, ما شرط أبدا أنك تشترك في أي نادي, لكن يكون الحركة البدنية من أولوياتك وتركز فيها, سواء في على البحر, سواء على فقط ان الميزه الاضافيه ان مثل ما خبرتك انت احيانا تحتاج الى الدفعه المبدئيه, الى الارشاد المبدئي, بعد كده تنطلق بنفسك يعني.
0: طيب كابتن, في ظل وجود اليوم الاي اي الذكاء الاصطناعي, تشوف ان مهنه المدرب الشخصي مهدده بال انها خلاص تختفي؟
1: ما اعتقد انها مهدده لان هي رياضه بدنيه, رياضه فيها تواصل مباشر, فاعتقد مثل هذا النوع من الرياضات راح تستمر. قد تكون في استعانه لبعض الفئات من الناس عوضا عن مدرب شخصي, ممكن يعني يشوف مقطع فيديو وهكذا, وهذا كذلك ما غلط يعني. انت وقدراتك, انت وتوجهاتك, فعندك متاح هذا لك وهذا متاح لك. اتوقع ان راح
0: يعني تحس انه ما راح تاثر على وظيفه الشباب المدربين. وايضا يعني غير الاي اي احنا نشوف ايضا حصص واشياء موجوده على اليوتيوب والريلز الحين على مواقع التواصل الاجتماعي, وكل حد يوريك مثلا تمارين معينه واشياء معينه.
1: يمكن بعد عده اجيال, لكن اعتقد ما زال التواصل البشري والرغبه في شخص أمامك وهكذا بعدها ما تزال, قد تكون في مراحل متقدمة ما عندي القدرة أن أجزم في, لكن في احتمالية, ليش لا, في احتمالية
0: أنا ممكن تتأثر
1: أكيد
0: وظيفة المدرب الشخصي.
1: نعم نعم,
0: الله يكون في العون. طيب احنا نقول إيش المغامرة القادمة اللي خطط لها كابتن أحمد, ويعني إيش جالس تخطط حق الفترة الجاية؟
1: لا مرة ثانية, أنا لأن بشكل أقوم بهذه المغامرات بشكل متكرر يعني, فكان يفترض أني أقوم بمغامرة معينة هذه الجمعة وخلطت مع جدول آخر واضطريت أني أعتذر, فبتكون يا ميبام يا وادي حاور, لأن المهمة كانت صعبة في المغامرة الأخيرة, فحابب هذه المرة تكون شوية مهمة سهلة.
0: يعني احنا نقول بعد كل هذه السنوات كابتن ما بين الحديد والجبال والمركز والوديان، ايش هو الدرس الاثمن خلينا نقول اللي فعلا علمتك اياه الطبيعة وايضا وعلمك اياه الجسد البشري اليوم؟
1: مع التركيز انت قادر انك تقوم باشياء كثيرة قد تتخيلها، انك قد تتخيل نفسك انك غير قادر على القيام بها. فمن الدروس اللي احب ان اطرحها، كثير من المقيدات الاجتماعية اللي لها علاقة بالمجتمع، اللي لها علاقة بالعمر، مثل هذه المغامرات تساعدك انك تزحزحها نوعا ما، بحيث انك تقدر تعيش حياتك بطريقة افضل فيها شيء من المتعة وهكذا. طبعا ما الاشياء الرئيسية، انا ما اتكلم عن الاعراف الرئيسية، لكن اتكلم انه في قد يكون ضغط اجتماعي ان الشخص يوصل سن معين او ما شابه ذلك، لا تسوي كذا ولا تسوي كذا، لا تروح هنا ولا تروح، عندك القدرة انك تقوم بمهام قد ما تتخيلها وجسمك قادر يعني ان يساعدك في هذا المهام. فهذا من الاشياء الرئيسيه اللي تعلمتها.
0: جميل. واحنا يمكن لاحظنا ايضا في الفتره الاخيره كابتن ما شاء الله مجموعه من السيدات ايضا العمانيات تواجدهم يعني بشكل كبير في موضوع المسارات وهذا، ويشاركوا وايضا يعني مخصصين يعني بعض خلينا نقول الفرق اللي هي تابعه او الشركات هذه المغامرات تنفذ ايضا يعني نقول رحلات خاصه ومخصصه ل يعني السيدات.
1: لا، في نضج في هذا المجال، وفعلا تلاحظ ان في اصبح المغامرات محكر على مثلا شباب او ما شابه ذلك.
0: يعني هي مشرفه هي،
1: لا انا اعتقدها من الحاجات الاساسيه، انك دائما انا انصح مثلا لنفترض انك انت شغلك يتطلب منك تركيز في المكتب وهكذا، دائما لما تقوم بنشاط مختلف في اليوم الاخر تيجي انت بعقليه اكثر هدوء، يعني عندك القدره للاداء بشكل افضل. فدائما انصح اللي ما يسمى غير روتينك، قم شيء كذا مجنون وارجع في اليوم الثاني الدوام، راح تلاحظ انه فعلا عندك الشغف والنشاط وهكذا، بينما انك تطول يومك في الدوام وفي اليوم الثاني ترجع للدوام، ما اعتقد انه من الاشياء اللي ينصح بها.
0: يعني على الاقل في الشهر نقول نخصص على الاقل طلعة واحدة تكون
1: ايوه شيء كذا بالنسبة لك، وانت كشخص عاقل قرر ايش يعني بالنسبة لك مغامرة، يعني ما شرط المغامرة اللي انا اقوم بها يقوم بها شخص، انت تقرر على مستوى الحدة، مستوى التغيير في الروتين وهكذا، بس يحتاج لك تغير من روتينك اليومي.
0: نعم. ويعني قبل ما ايضا نختم كابتن، بالنسبة لي وجود نقول المدربات العمانيات، كيف انت تشوف يعني تواجدهم؟
1: لا ممتازة الحين، في تحصل كثير منهم يحصلوا على شهادات تأهيل عالمية، ومعانا في مثلا احنا كنادي معانا مجموعة لا بأس، عندنا 4 مدربات عمانيات
0: اللي هم يعتبروا مدربات شخصيات.
1: مدربات شخصيات نعم، وعندهم الخبرة الكافية سواء في التغذية أو في التمارين بحد ذاتها، مؤهلين عالميا، يعني مش شهاداتهم تأهلهم للعمل بأي مكان. يعني
0: ما شاء الله جميل جدا، يعني صرنا نشوف على الأقل أنه فعلا
1: موجودين
0: تواجد أكيد العمانيات. احنا معك كابتن وصلنا لختام هذا اللقاء الجميل اللي كان فيه الكثير من المعلومات.
1: شكرا وفاء، أحسنتي.
0: تعبناك اليوم معنا.
1: لا ماشي، ترى هو ايش سميته ضيف صيف؟ لا
0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، ايوه، فلازم شويه شمس وانت جاي هنا.
0: جزيل الشكر لك كابتن احمد بن سهيل الحابسي، مدرب لياقه بدنيه ومحب للمغامرات. تقدروا تتابعوا الكابتن عبر حساباته على السوشيال ميديا، اكيد من خلال حساب هلا اف ام، تابعوا رحلاته وتابعوا ايضا يعني ما شاء الله الوضع عنده في المركز والمغامرات أيضا اللي يقوم فيها. يعطيكم ألف عافية. إذن مستمعين الكرام احنا مع ضيفنا الكريم وصلنا لنهاية لقائنا.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا على هلا.

الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

0: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتينج أونلاين.
3: تكفى يا تاجراتي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: صيفكم مع هلا.

إذن إحنا معاكم مستمعينا من مشوارنا معاكم في صيفكم مع هلا، وصلنا لختام هذا المشوار، وإن شاء الله لقاءنا راح يتجدد معاكم بكرة في موعد جديد أكيد، ومع ضيف أيضا جديد راح يكون معنا وموضوع جديد راح يهمكم بإذن الله تعالى راح نتطرق له. أتمنى دروب السلامة لكل المستمعين وكل من يسمعنا ويتابعنا في مشوار أكيد ومثل اليوم من صيفكم مع هلا. بالختام هذه أجمل تحية لكم من يوسف الحبسي في الإعداد، أحمد الهنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء البلوش.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله حياك.
4: شكرا الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم.
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاحبة والى اخر الاخبار والعلوم. سلطنة عمان على مدى أكثر من 5 عقود تنسج شراكة حضارية راسخة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1972، وهو انضمام مثل نقطة تحول في حضور سلطنة عمان على الساحة الدولية. وزارة الإعلام تختتم المرحلة الثانية من حملة تبصير لتعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي نفذت على مدى 2 أسبوع عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن للمنصات الرقمية. معالي الدكتور وزير الإعلام يبحث خلال لقائه بسعادة المهندس محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية والمنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع على مذكرتي تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية المشتركة بهونغ كونغ في جمهورية الصين الشعبية ومجلس مكافحة غسل الأموال في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيكومونت الدولية المقام حاليا في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومن الأخبار أيضا، هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، والتي أسفرت على اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الكراسي. وفي خطوة تعزز منظومة التفتيش الرقابي، افتتحت مؤسسة الأمن والسلامة فرع وحدة التفتيش بمحافظة الداخلية تحديدا بولاية نزوة ضمن إطار عقد المساندة الأمنية وإدارة مقر الرعاية العمالية المعتمد بين وزارة العمل ومؤسسة الأمن والسلامة. شكرا لكم على طيب الاستماع.
7: أخبار وعلوم.
3: حيا الله نياني، حيا الله فيك، يا مرحبا يا
0: ولد، حيا الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله حيا.
4: شكرا الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: وينك مختفي؟
10: في دبي.
9: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
10: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
9: شاركنا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, bass!

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل، اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. باقي نص ساعة على برنامج هلا.

0: عبر عبر مهدي تاي
1: دا مش دا دي مش
0: أسمو ماما بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضا، هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

فطار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
5: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
5: مساء الخير وإلى آخر الأخبار والعلوم. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية. وزارة الإعلام تختتم المرحلة الثانية من حملة تبصير لتعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي نفذت على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات وزارة التنمية الاجتماعية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن للمنصات الرقمية. معالي الدكتور وزير الإعلام يبحث خلال لقائه بسعادة المهندس محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية الاقتصادية والسياحية والمنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع على مذكرتي تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية المشتركة بهونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية ومجلس مكافحة غسل الأموال في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيجومومنت الدولية المقام في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية، والتي أسفرت على عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الكراسي. أخيرا، في خطوة تعزز منظومة التفتيش الرقابي، افتتحت مؤسسة الأمن والسلامة فرع وحدة التفتيش بمحافظة الداخلية تحديدا بولاية نزوة ضمن إطار عقد المساندة الأمنية وإدار مقار الرعاية العمالية المعتمد بين وزارة العمل ومؤسسة الأمن والسلامة. شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
5: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة وحلقة متجددة أكيد بالتواصل معكم بالعلوم والأخبار والتفاصيل اللي دائما نشارككم فيها من خلال هذه المساحة في برنامج هلا كافيه من الحين للساعة 7. إن شاء الله أموركم طيبة ويومكم كان خفيف وجميل. أكيد أنا مسي عليكم بالخير وأقول مساء الورد لرحمة. رحمة كيف حالش؟
1: شغلت المايك.
0: ما تريد تسمعنا صوتها؟ أنا مالي خص، أنا ما أخرج البرنامج اليوم. إنزين.
1: أيوة حياك الله سميرة. رجعنا مرة ثانية.
0: هي
1: والله. الحمد لله بخير وعافية. أنت كيف أمورك؟
0: الحمد لله. كيف كان يومك؟
1: والله توني طالعة من البيت بعد توي ابتدى يومي.
0: آه يعني. توني نقول صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أو صباح الليل.
1: صباح الليل.
0: الله يعطيش الصحة والعافية وأكيد إن شاء الله كذا نكون خفيفين على مسامع المستمعين بتفاصيل كثيرة. أنا رح خبرهم بعض التفاصيل. زين أنت تجهزين الاختيار الغنائي اللي رح تسمعين يا ولا جاهز؟
1: جاهز. أنا أشوف الغنية كنها زينة. القسمي.
0: سريع أنت ما شاء الله. اللهم لا حسد. اللهم لا حسد. اليوم إن شاء الله نرافقكم في حلقة مختلفة. حلقة ما رح يكون فيها ضيوف في الاستوديو ولكن الدردشة معاكم من خلال الحدث الأبرز اللي شاغل العالم كله بدون استثناء، كأس العالم 2026. وإحنا رحنا لمحطة مختلفة، المحطات الأكثر إثارة، المحطات الأصعب، المحطات اللي حقيقي الحين الواحد لو يبغى ينام ما بينام عساس يتابع منتخب المفضل أو اللي يشجع. بعض المنتخبات ودعت وبعض المنتخبات راح تودع خلال الأدوار القادمة
1: إن شاء الله. طبعا سمير أنت قلتي يعني في مرة من المرات أنه ما تتابع بسبب أنه الوقت متأخر وكذا.
0: أنا قلت لش هالكلام
1: كنا كذا
0: يتهيأ لش
1: شكله نفس المرة الماضية نتهيأ أنا أنتي.
0: يعني المشكلة أنا ودي أقولش إنه أيوة لكن يعني في فيديوهات تثبت إني أنا
1: لا يعني هذيك الفجر اللي الساعة أربعة وكذا.
0: شوفي أنا ما أكذب عليش وأقولش إنه أنا أتابع كل المباريات. هذا مستحيل
1: صح.
0: وأعتقد اللي يسويها ما أعرف يعني.
1: أنا أمس بالنسبة لي يعني تابعتها
0: مباراة البرازيل. يا الله
1: يعني غم صراحة خاصة نيمار.
0: نيمار كسر قلبي صراحة. اسمح لنا نيمار كودنا. بالعكس يعني تعرفي نيمار والمنتخب البرازيلي من المنتخبات الأكثر شعبية أيضا حول العالم، وهذا الحضور الكبير وهذا الحدث الاستثنائي. أيضا نيمار بكى أثناء اختياره للتشكيل أنه يكون في كأس العالم.
1: أيوة.
0: وإنها كانت مباراة الأخيرة دوليا. هذه بعد يعني
1: لكن ما تحسي كانت كأنها في النهاية قبر خاطر؟
0: ليش؟
1: عطوا بلنتي
0: وبعدين
1: جاب الجول
0: وبعدين
1: واحد على الأقل
0: وبعدين
1: يعني صح انهم طلعوا خلاص اخر مباراة.
0: قساوة الخروج في هذه المرحلة للمنتخب البرازيلي هي يعني قاسية جدا. الخسارة يوم امس احنا ما راح نسولف وايد الحين. احنا تحمسنا بزيادة رحمة. احنا بس ودنا نخبركم ان اليوم الدردشة عن كأس العالم
1: شوية.
0: فشاركونا على 9-35-102-7. طمنونا على المنتخبات اللي تشجعوها كيف امورها. ايضا خبرونا يعني من المنتخب اللي الحين انتم معجبين باداء بغض النظر انتم يعني تشجعوه او لا، المنتخب الافضل حاليا من خلال الادوار اللي مضت على 9-35-102-7. هذه تحيات فريق العمل مستمعينا في الاعداد والاخراج، تحيات رحمه محمد. وهذه تحياتي لكم انا سميره في التقديم. وان شاء الله كذا نقضي مع بعض وقت ممتع للساعه 7 الى فاصل ونرجع لكم.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmascat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: يعني انت استعجلت تشغلي المايك، واتمنى انه ما نسمع الكلام اللي انا قلته. يعني
1: تكلمتي انا ما
0: خلاص ما تركزي اليوم
1: رحمه، يعني حسدناش. لا ان شاء الله الامور طيبه.
0: الامور طيبه اكيد. نمسي بالخير والنور والسرور لكل المستمعين اللي متبتين الموجه. واكيد احنا ذكرنا اليوم راح نتكلم عن الحدث الابرز عالميا، منافسات واجواء المونديال 2026 بامريكا وكندا والمكسيك، والمواجهات اللي تابعناها خلال تقريبا ما اعرف كم لنا شهر تقريبا، وهو الحدث مستمر الى تاريخ 19 بإذن الله. نترقب المباراة النهائية. ويمكن قبل الفاصل كنا سائلين المستمعين شو المنتخب اللي انت تشجعه، هل بعده موجود ولا ودع، وأيضا شو المنتخب اللي انت معجب بأدائه وتحس انه يعني فعلا جالس يقدم مستوى جدا طيب، على الواتساب على الرقم 935. خلينا نروح للرسائل. وعندش أول رسالة،
1: أول رسالة في أحد المستمعين راسل صراحة الرأس الأخضر كان ممتاز بس طلع، والحين نشوف النرويج. يعني أمس كانت النرويج فازت على البرازيل، كانت صراحة مباراة ما أعرف وش أقول، غدارة ويش
0: غدارة مرة واحدة.
1: أي والله
0: مباراة مؤلمة. وقبل أن نروح لمنتخب البرازيل خلينا نتكلم عن مفاجأة المونديال. منتخب الرأس الأخضر في أغلب دول العالم، يعني البعض لأول مرة يسمع عن هذا المنتخب. وأتذكر في مباراتهم الأولى والأداء البطولي لحارس هذا المنتخب اللي كان من ضمن أحلامه وهو يبكي لما حقق هذا المستوى الطيب. أتذكر والدته اللي كان خاطرة فعلا
1: أنها تحضر.
0: وبعدها بمبادرة أكيد من الدولة وأيضا الفيفا وكثير من الناس اللي تعاطفت معه، وفعلا والدته يعني سهلوا أمورها في الحضور إلى المباريات. زائد أنه منتخب قدم أداء جدا مميز، ويعني نقدر نسميه من ضمن مفاجآت المونديال. منتخب وضع البصمة الخاصة ووصل لمراحل متقدمة في ظهوره أيضا الأول ربما في منافسات المونديال. فهذه نقدر نسميها مفاجأة.
1: لو تشوفي استقبال الشعب لهذا المنتخب كان استقبال رهيب صراحة. شفت أحد الفيديوهات مصطفين كلهم على المطار ينتظروا اللعيبة يعني ينزلوا ويصف، يعني كان منظر
0: شعور جميل وغير مستغرب، يستحق فعلا. صحيح. يعني شرفوا البلد وقدموا أداء جميل. منتخبات العالم ووسائل الإعلام حول العالم تحدثت عن منتخب الرأس الأخضر. فالبرازيل قلتي لي إيش؟
1: غدارة.
0: غدارة المباراة. ها؟ أنت ما راضية عن النتيجة للحين؟
1: أنا ما راضية، ولكن لعبوا النرويج في النهاية. يعني البرازيل ضيعت فرص كثيرة، شفت أنه كم مرة يعني، بس ما نصيبهم.
0: ودعنا نيمار، ودعنا المتعة الدولية أيضا ربما في الأندية هو مستمر، ولكن على مستوى المنتخب البرازيلي نيمار أعلنها رسميا وقال أنا بديت مشواري من هذا الملعب وأنهي أيضا في هذا الملعب. وخلونا نسمع آراء المستمعين حول موضوع مباراة أمس البرازيل، إيش تحليلهم ورأيهم. السلام عليكم، معكم أبو عدي الصبحي، إسبانيا والمغرب. طبعا هذا يمكن يجاوب على سؤال المنتخبات اللي جالسة تقدم نتائج طيبة ولا أن تشجع هذه المنتخبين.
1: ما أعرف صراحة، ولكن في أحد المستمعين يقول صباح الخير، لكن ترى نحن مساء الخير. مساء الخير سميرة بعد كلش. أنا أتمنى المنتخبات العربية، لكن الديوك لا تلعب كرة القدم للامتاع فقط، بل تلعب للفوز وحسم البطولات. لغة الأرقام تحسم الجدل، شخصية البطل تظهر وقت الشدائد. فرنسية بلا منازع.
0: أوف أوف أوف أوف،
1: يقول فرنسا تفوز.
0: هذه توقعات الأغلب صدقي. المنتخب الفرنسي ربما الحضور وأيضا تاريخ المنتخب الفرنسي. مع ذلك أعتقد أمنياتنا كعرب يعني مع وصول التاريخ المنتخب المصري اللي راح نتكلم عنه لاحقا، وأيضا المغربي. نتمنى أنه فعلا يوصلوا للمراحل النهائية. شوية الموسيقى رحمة، يوصلوا إن شاء الله للمربع الذهبي وصولا للنهائي بإذن الله. ما نعرف، البعض يقول هذا حلم ما ممكن يتحقق، بس أعتقد على الأداء الطيب اللي شفناه للمنتخبين خلونا
1: نتفائل. ليش لا؟ يعني ليش دائما تحبطونا نحن كعرب ما ممكن نوصل وكذا؟ بالعكس،
0: تخيلي إذا يعني كأس هالنسخة راح لمنتخب عربي، مصر أو المغرب.
1: يا رب، نقول يا رب.
0: أنا مسافرة على طول، راح أحتفل، ما بروح أمريكا وصعبها رغم أن الفيزا موجودة 10 سنوات، لكن على طول على مصر ولا المغرب. يعني الحين ومع المباريات في الأدوار ونشوف ونعيش فرحة هستيرية في البلدين من خلال ما اللي نشوفه. راح نتكلم عن هذا الجانب، فخلينا نروح نسمع كذا لأغنية لكأس العالم. وشكرا للي مشاركنا، آخر الرقم 2778، شكرا لك، وأيضا لأبو عدي وكل من شاركنا. ورح نرجع لرسائلكم، بس شوي نطلع لفاصل كذا.
1: أغنية حلوة ومميزة
0: هذه الأغنية، شغليها شوي اللي يسمع اللحن يقول هاي أغنية شاكيرا، الأغنية الرسمية لكأس العالم دي داي، لكن هي الأغنية لا، هذه بالاي اي وابداعات ناصر الحسني. الأغنية تم ترجمتها باللغة العربية، فخلونا نروح نسمعها.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم على

0: 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم فيه عن كأس العالم والمنتخبات اللي تأهلت واللي طلعت،
1: وعن شيرين.
0: وعن شيرين بعد شوية، يعني دخلنا في موضوع عميق شوية
1: لازم، بما أن يعني شيرين أيضا فنانة مصرية، وإحنا اليوم ما نفتخر بالإنجازات التاريخية والمستوى اللي قدموه رجال الفراعنة في كأس العالم.
0: أكيد سميرة، طبعا نذكر المستمعين في حال يريدوا يشاركونا آرائهم عن الكأس العالم وغيرها من الأشياء اللي يريدون يشاركونا إياها، يشاركونا على 9555-1027، يشاركونا على الواتساب ويخبرونا وش المنتخبات اللي يتوقع أنها تفوز وكذا. طبعا سميرة تضحك علي لأني قالت أسمع الرقم،
1: يعني تسمعي وأنت متوترة تقولي الرقم، هل أنا بجيب العيد ولا
0: لا؟ 5-5-5
1: لا بس أمورش طيبة، الرقم صح 9-3-5-1-2-7، هذا هو رقم التواصل.
0: طبعا سؤالنا اليوم، هل يشهد كأس العالم لعام 2026 العصر الذهبي للكرة العربية؟
1: نعم، يعني احنا ممكن نتكلم لأول مرة في تاريخ كأس العالم تتأهل 8 منتخبات عربية إلى هذه البطولة، وهذا الرقم غير مسبوق، ومثل ما ذكرت هو أول مرة، وهذا جاء بناء على النظام الجديد اللي البعض انتقده، البعض كان مؤيد. يعني انتقدوا البعض أنه بيضيع متعة كأس العالم وحتى مسألة الوصول إلى هذا الحدث، ولكن أعتقد احنا كمنتخبات عربية كان لنا الفرصة الكبيرة. اليوم لما نتحدث عن 48 منتخب، يعني أعطى فرصة لمنتخبات كثيرة، ومن ضمنها كان ممكن يكون منتخبنا ضمن المحظوظين. الله كريم،
0: أنا
1: ليش أفتح المواجع على نفسي؟ ليش أتذكر مباريات التصفيات؟
0: يمكن بعد 4 سنوات ما تعرفي سميرة.
1: يقول سالفتنا وين وصلنا؟
0: كنا نتكلم ان لاكثر من 25 عام سميرة حلم كأس العالم محصور على 32 منتخب. سميرة ما تضحك
1: تدوري لنا المشاكل، الله يسامحش، بس الله يسامحش
0: يا رب.
1: كملي خبرينا.
0: لكن مثل ما نحن متفائلين بالمنتخبات العربية، نتفائل بعد بالمنتخب العماني إن شاء الله بعد 4 سنوات ندخل لكأس العالم. طبعا سميرة هذه فرصة تاريخية، يعني أن 48 منتخب يدخل لكأس العالم.
1: نعم،
0: منتخبات عربية كثيرة يعني كانت متأهلة معنا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السعودية، وكذلك قطر والعراق والأردن.
1: نعم،
0: بعضها لأول مرة مثل الأردن.
1: الأردن فعلا
0: تدخل، ويعني
1: أول منتخبات الخليجية اللي مش هي المرة الأولى، خاصة في النسخة الماضية في قطر كان أيضا حضور مميز للمنتخب السعودي، وأيضا كان له
0: طبعا ما ننسى السعودية فازت على الأرجنتين، صح؟
1: هاي مباراة يعني ما ممكن حد ينساها.
0: يعني ترى في فرصة لمصر إن شاء الله يعني أنها تفوز على الأرجنتين وكذا.
1: هتولنا ميسي.
0: يقولش ميسي في بقمة.
1: هتولنا ميسي، حنأكله حواوشي وشوية كشري وكذا على الملوخية. والمباراة ماشية. طبعا يعني لأكثر من 25 سنة حلم الوصول لكأس العالم محصور على 32 منتخب فقط، وهذا المسألة محصور على في الموسيقى، محصور على المنتخبات اللي هي يعني اللي فرضت حضورها والأكثر كفاءة في التواجد في منافسات كأس العالم. ولكن اليوم بوجود هذا الكم من المنتخبات العربية مثل ما ذكرتي، بداية من المنتخبات الخليجية السعودية وقطر، وبالإضافة إلى المنتخبات العربية الأخرى، الأردن لأول مرة وكانت فرحة كبيرة، رغم أن يعني الخروج المبكر للمنتخب الأردني، ولكن يعني كان في دعم كبير من رأس الهرم إلى كل الجماهير في الأردن وتفاؤل، ولكن هارد لك أكيد للمنتخب الأردني. إن شاء الله يعني هذه الفرصة تتاح في النسخة القادمة بالحضور في كأس العالم، بالإضافة إلى تونس والجزائر، العراق، وإحنا اليوم نفتخر بتأهل المنتخبين. المغربي خلاص عده، بس المصري إن شاء الله يعني ينتقل إلى المراحل القادمة. وإلى الآن ودعنا كم منتخب؟
0: ودعنا للأسف الأردن والعراق والسعودية وقطر والجزائر وتونس.
1: ست منتخبات عربية ودعنا، ونقول لهم هارد لك، ولكن الحلم العربي ما زال حاضر من خلال مواصلة منتخبي مصر والمغرب لهذا الحدث
0: إن شاء الله. طبعا متى بتكون مباراة مصر؟ بكرة أتوقع بكرة.
1: أنا اللي أتذكره حاليا المنتخب المغربي
0: مع فرنسا
1: تاريخ 10. نرجع للجدول حاليا.
0: 10/7 صح، 10/7
1: المنتخب المغربي اللي تأهل أكيد، ورح يقابل فيها المنتخب الفرنسي. وأيضا مباريات الغد رح نطلع عليه، لأنه ما شاء الله الجدول يعني حافل بالمباريات.
0: بس حلو يعني نتسلى صراحة، خاصة طبعاً فترة إجازة وكذا نجلس طبعاً مع العائلة.
1: شوفي هو فعلا أنه فترة الإجازة، ولكن بالمقابل لو كانت الأجواء شتوية
0: يا
1: كانت
0: الله
1: أحلى.
0: لكن في أجواء حلوة في ظفار صح؟ أنتم ضبطينها هناك وكذا.
1: طبعا مع كأس أو مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم في أتين في اللواحة العصرية اللي يحتضن آلاف المشجعين يوميا أيا كان وقت المباراة. نشوف كم كبير من الجماهير، وأيضا بالمجان على أكبر شاشة عرض لمباريات كأس العالم في سلطنة عمان، مش فقط في ظفار فقط. فالواحد يستمتع، هنا رذاذ، هنا الجو بارد ولطيف، وهني كوفي من الكافيه اللي عامل هذه المباراة لوفيرا، وحلا وحركات، يعني أجواء مثالية
0: ما يحتاج شتاء يعني. خلاص صلالة،
1: خلاص شلونا صلالة.
0: إذن فاصل قصير سميرة وراجعين للمستمعين
1: إن شاء الله.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفئام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحو وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد خلال فترة الظهيرة والمساء.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: ازاي والله ازاي
0: حقيقي. هذه اكثر الاغاني واكثر العبارات اللي نشوفها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ايضا وسائل الاعلام المختلفه، والكل يرددها يا مصر بتعمليها ازاي، رغم كان في بدايه البطوله اشاده جدا كبيره على الحمله التسويقيه للمنتخب المصري. شفنا اعلانات بشكل مختلف، وكان الكل متهيئ انه اوكي انتوا راجعين كلها مباراة وراجعين أو الدور الأول وراجعين، وكان في نوع من يعني ما أعرف نسميها سخرية لطيفة، ولكن هي خطط تسويقية كانت مميزة ووصلت بمنتشرة.

0: نتكلم عنها، يعني كيف فعلا في مصر الأفكار التسويقية للمنتخب المصري وكأنه هناك تخدير أنه لا يعني ما رح نحبط وكذا. مع ذلك الجمهور المصري كان مشجع مؤازر، والبعض حرص على التواجد في أكيد المباريات لمتابعة الأداء رغم الغياب الطويل للمنتخب المصري، وربما لأول مرة يتأهل لأدوار متقدمة، وخاصة هذا الدور يعني يعتبر حرفيا يعني يسجل في التاريخ
1: إن شاء الله. سميرة طبعا يعني فرحة المصريين حتى بالفوز يعني كثير حلوة. طبعا مصر سميرة تعود إلى كأس العالم بعد غياب من 2018، يعني من 2018 هم ما تأهلوا لأنه يكون في كأس العالم. وبصراحة المنتخب المصري سجل أداء مبهر في التصفيات وحقق 8 انتصارات، تعادلين من أصل 10 مباريات، يعني جمع نقاط 26 نقطة تقريبا من أصل 30 دون أي خسارة.
0: نعم.
1: هذا شيء جميل سميرة أنه ما يخسر المنتخب المصري خلال طول هذه الفترة.
0: والله حلاوة البطولة.
1: والله بالفعل ترى سميرة واجد تحب مصر، شكلها تشجعهم بس ما راضي.
0: ليش كذا كل الاتهامات اتجاه؟ بس فعلا أنا أحب مصر وايد، أحب مصر والأداء الكبير وبقيادة الكابتن العالمي محمد صلاح، مين ما يحبهاش.
1: هي والله
0: يحتل المنتخب المصري حاليا المركز الثالث بين منتخبات قارة إفريقيا بعد المغرب والسنغال، والمركز 24 عالميا وفقا لآخر إصدارات تصنيف الفيفا للمنتخبات اللي دائما نتابعها. واليوم يعني هناك تقدم للمنتخب المصري، 24 عالميا يعتبر رقم أيضا مميز.
1: نعم سميرة، بالإضافة إلى أن المنتخب المصري حقق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور 16، ذلك بعد تغلب على أستراليا، كانت مباراة حلوة
0: جدا
1: فاتهم اللي ما شافوها
0: صح.
1: طبعا إن شاء الله يعني بعد التعادل في الأشواط الإضافية والركلات الترجيح فازت 4-2 على أستراليا، وفي هذا كان دور 32. وإن شاء الله بكرة مصر بتلتقي بالأرجنتين بكرة الساعة 8.
0: ميسي مين
1: ما حد يقولش ميسي 120 مليون مصري يدعي انه ما يلعب في المباراة. اي والله
0: والله هذا ما كلامنا، كلام
1: هذا كلام الجمهور يعني.
0: ما في اليوم مر علي فيديو ما اعرف هنا ينسمع، هذه سيدة مصرية تقول ميسي مين، احنا المصريين احنا الفراعنة. قولوا لميسي احنا الفراعنة. عارفة بس عارفة
1: هي متفائلة كثير بالمنتخب المصري، ويا رب يا رب دعواتهم يعني تتحقق ويفوز المنتخب المصري. طبعا الأشخاص اللي يشجعوا منتخبات ثانية يعني، واحد راسل مساء الخير سميرة، طبعا أنا أرجنتيني وتسجيل دخولي أول مرة أشارك معكم كان معكم أبو اليزن. يعني أبو اليزن اسمح لنا يمكن نحن نتعارض معك، وإن شاء الله المنتخب المصري هو اللي
0: يا أخي. شوفي مباراة بكرة بين الاثنين، يعني أعتقد فرحة كبيرة إذا فاز المنتخب الأرجنتيني بقيادة أيضا ليونيل ميسي، وفرحة أخرى يعني فوز منتخب عربي مثل المنتخب المصري، يعني مجرد في الأدوار وفرحة في الوطن العربي لأن الأجواء اللطيفة
1: حلو أجواء خرافية. بعدين بنتكلم عن الاحتفالات كيف احتفلوا المصريين
0: خلاص عين لا تشغلي من الأغنية الحين، حنشغلها بعدين لأن الساعة 6 نطلع لفاصل الإعلانات، وبعدها ضروري نكمل قصة تأهل المنتخب المصري وأبرز الأشياء اللي تابعناها خلال الأيام الماضية، وانتو خبروني إيش أكثر فيديو أو موقف أو حركة أو جمهور يعني لما شفتوا فعلا ضحككم خلال الفترة الماضية من
1: رهيبين.
0: واقع الفرحة خلال الأيام
1: رهيبين
0: الماضية
1: صراحة. إذا فاصل قصير مستمعينا وراجعين لكم.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: عادة عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

الإضافات كأس العالم لها أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس

0: أيوة. تفضلي تفضلي تفضلي. انت عبالش انا ما لابسه سماعه يعني ما اقدر اسولف
1: يلا. طبعا رجعنا لكم مستمعينا وبعد حديث يعني ولازلنا مستمرين في الحديث عن كأس العالم وعن المنتخب المصري تحديدا, وقلنا وسألنا يعني ايش هي المقاطع اللي شفتوها في الاحتفالات الأخيرة بفوز المنتخب المصري, اللحظات السعيدة اللي استغربتوها ولأول مرة شفتوها. يعني بصراحة كان يعني احتفالات لأول مرة نشوفها. تقدروا تشاركونا مستمعينا على 9555102 7 على رقم الواتساب. طبعا ماجد السلطي يقول أنه يتمنى الفوز لمصر 2-0. طبعا معنويات عالية يعني
0: على الأرجنتين 2-0
1: يعني عالية كثير, بس إن شاء الله ليش لا يعني, وإن شاء الله يظهر بطل جديد لهذا النسخة. كانت هذه رسالة من ماجد السلطي, شكرا لماجد السلطي.
0: والله نتمنى نتمنى خاصة المنتخبات العربية نتمنى أنه فعلا نشوف بطل جديد حاضر في هذه النسخة, وخاصة أن المباراة هناك يعني ذاك الصوب نباها فعلا تكون عربية وفوز عربي بإذن الله. وكلنا متفائلين بالمنتخبين المصري والمغربي اللي قدموا أداء ومستوى طيب, إن شاء الله يواصلوا مهما كان المنتخب الأرجنتيني منتخب كبير بنجومه وعراقة هذا المنتخب وحصوله على الكأس بنسخ مختلفة, ولكن يعني ما يمنعنا الحضور العربي يكون بشكل أكبر. يعني ممكن البعض يشجع الأرجنتين ولكن أمام المنتخب العربي ما 2 حتى 5
1: يا ربي سميرة.
0: عاد أنا عبالي لعبوا في الحارة فهمتي, تحمست بزيادة. عين بكرة تعالي اتصلي فيني أو جايبين كم ما برد عليش. على العموم وإحنا ما زلنا نتكلم عن المنتخب المصري وخاصة الفوز الأخير, يعني شفنا مجموعة كبيرة من المشاهد خلونا نستذكر بعضها. يعني يمكن اللي خطر على بالي الحين من أكثر الفيديوهات انتشارا الريال اللي مخلي زوجته أو البنت اللي معاه بالدراجة وقاعد يلف فيها كذا, والصدمة الحقيقية أنه هي عادي يعني واثقة كل الثقة وهو رجله برا
1: ساندنها الدراجة ويلف فيها يعني بشكل اللي يخوف صراحة. ما عارف كيف مأمنة.
0: شفت هذا الفيديو؟
1: يا شفته شفته.
0: يعني يا مصر بتعملين ازاي؟ إلى الفيديو الآخر اللي تابعناه هذا العرس المونديالي لما يقولوا لكم زفة العروسة وفي عرس ناس يعني محتفلين كذا, لكن فكرة حلوة من العروسة والعريس بحيث إن ما حد يعتذر عن العرس ويجوا عملوا شاشة مباراة, شاشة عرض للمباراة كبيرة في قاعة العرس.
1: أنت تخيلي لو كان خسران المنتخب المصري ذاك اليوم
0: وضعهم راح يكون
1: ازاي؟
0: وهم في فرح.
1: اي والله يا اخي اخاف يعني يزعلوا في هذاك اليوم.
0: بس فعلا الفيديو يعني مجرد ما تشوفيه كذا حياة لان انعش اجواء العرس واللعوها وفرحة فرحتين, فرحة العرسان اللي نزغرقت لهم ونقولهم الف مبروك وفرحة التأهل المنتخب المصري. خليني أسألش أنت شو المقاطع اللي
1: صراحة تذكرينها؟ المقطع اللي خطر في بالي الحين المقطع اللي كان في مطعم ولا إيش كان ما أعرف يغني ولا إيش عرس ما أذكر إيش كان, ولكن كان في ركلات الترجيح كل ما تقل كورة على المنتخب اللي كان مع أستراليا يقول ما بتدخل ما بتدخل في الأغنية ولما يجي المنتخب المصري بتدخل بتدخل بتدخل. كان يعني شوي غريب بس انه يعني حظه صح يعني وتضبط معه.
0: من الفكاهات والمواقف الطريفة اللي احنا نشوفها ايضا الموقف اللي يمكن زعل البعض وفعلا يزعل, بس هذا يمكن من شعور الفرحة. بعض يعني اصحاب المطاعم والمحلات كثير تضايق يعني فرحانين على فوز مصر, بس ايش اللي صار في المطاعم؟ الناس خلت الاكل وطلعت تحتفل ولا حاسب المطعم ولا شيء, فالمطعم خسر مسكين. يعني من ضمن الفيديوهات اللي شفتها صاحب المطعم هو يشتكي يعني حقيقي يا مصر بتعمليها زي زي كده بتاكل وبتشرب وبتفرح وتنسى تدفع الحساب وتروح تحتفل وما ترجع. فيمكن هذه الفرحة الهستيرية اللي صارت ولأول مرة. ففعلا في كثير من الناس اللي في المطاعم طلعوا يحتفلوا بالشارع وحتى نسوا سالفة انه والله يدفعوا الفاتورة. فهذه
1: من واحدة من المواقف والفيديوهات اللي شفتها سميرة لحظة حنونة نوعا ما, يعني بعيدا عن الضحك, انه أب كان عايش في أمريكا مع أولاده وكذا, فقرروا يهدوا بمناسبة يوم الأب هدية. هو توقع أنه كان بس مجرد تيشيرت المنتخب المصري عشان يشجع من وراء الشاشات, إلا أنه فاجئوا بأنه عنده تذكرة يشوف المباراة.
0: سلام.
1: يعني كان ردت فعله كثير يعني حلوة,
0: وهو
1: فرحان أنه بيحضر للمنتخب المصري.
0: فعلا خاصة أنه هو موجود هناك والأجواء ما تتطوف فعلا, والأسعار غالية يعني تاريخية. نفس الشيء قيمة التذاكر من بداية المباريات. ذكرت تصريح ترامب, هو يقول والله يتابعها بالشاشة مجانا ولا روح
1: ولا هو يدفع. واحدة ما اعترف
0: ترى ما هو اللي يحدد الأسعار الفيفا.
1: أيوة
0: ما له علاقة, بس انه هو كان يعني بشكل كذا فكاهي يعلق على الاسعار الغالية جدا. اصلا يعني اجواء كأس العالم عندك التذاكر غالية, الفنادق, المواصلات, كل شيء. فانت تزيدها علي بسعر التذكرة عاد الفيفا والله يستر عليهم.
1: هو زين لو حد راح امريكا خبرنا كيف كانت الاجواء. انا اعرف كم شخص راح وكانت اجواء حلوة. بس كمعلومة سميرة, ما أعرف إذا ركزتي في المباريات خصوصا هذه البطولة, يقول لش صار فيه استراحة في نص الشوط.
0: هي هذه لأنه أعتقد الأجواء الصيف عادة في الصيف يكون في دقيقة راحة. رح نرجع لهذا الموضوع في الوقفات القادمة. بس استذكرت موقف مع المنتخب المصري أيضا في مصر. عملوا أكبر شاشة بث للمباريات وبشكل مجاني وإلى آخره. فإيش اللي صار في المباراة الأخيرة مع التأهل المنتخب المصري للدور 16؟ الناس من كثر الفرحة راحوا خربوا الكراسي وبهدلوا الدنيا. تعرفي هذه الكراسي اللي هي داخلها في ايش اسمه هذا
1: فلين,
0: مثل الفلين. ايوه, ففهمتي كله صار ابيض, مبطلين الكراسي وموزعين وكذا. يعني خربوا المكان اكثر مما هي فرحه. فلما تفرح ايضا بعقلانيه اوكي صح. تعمل بعض الاشياء بس مش لهذه الدرجه. يعني انا شفت خبر انه تم القبض على تقريبا 10 اشخاص من ضمن المخربين يعني, وجار البحث عن غيره. زائد انه صار الموضوع لما كان بالمجان ويرحب بالجميع, الحين تروح تتابع المباراة
1: يدفعهم
0: ب300 جنيه,
1: ضيعوا على عمارهم.
0: أيوة يعني صراحة. كذا حوالي 3 ريالات أو ريالين وشوي. بس أنه بعد أنك تدفع فلوس من بعد ما كانت
1: مجانية
0: وبأجواء حلوة الفنزون ويعني عالمي المكان. أنا شفته كان وايد عجيب لدرجة أنه يعني حسيت لا بحجز تذكرة وبروح أتابع هناك. وايد حلو طبعاً. فهذه من ضمن الأشياء.
1: ناخذ فاصل نقول تعني لي هزه
0: لازم شغليها شوي, شغليها لا تسكري.
1: شغلها.
0: احنا هاي الاغنيه اللي حتى الفنان ذكر يعني سبحان الله, هي اغنيه كل مناسبه وكل مكان وكل جو وكل الفعاليات. فيعني بتضبط مش فقط في الكوره. فمنها الناس نست الاغاني الخاصه بالمنتخب المصري, وفي اغاني للمنتخب المصري, والكل مثبت الموجة على يا مصر بتعملي هزاي.
1: لكن صراحة أغنية حلوة
0: حلوة نسمعها مع المستمعين. بتعمليها ازاي
1: بتعمليها ازاي

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmascot.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.

0: في مسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. هلا كفي على هلا اف ام.

0: جديد مستمعين، احنا ما زلنا متواصلين معاكم في مشوار برنامج هلا كافيه، وما زلنا نتحدث عن اجواء كأس العالم. هاي لسه الست المصرية اللي بتقول ميسي ايه. على العموم، بما ان احنا يعني رحنا لتفاصيل المنتخب المصري وهذا التأهل التاريخي لأول مرة بالدور 16، ورحنا للمواقف الطريفة والظريفة اللي صارت حول العالم مع المصريين مع هذا التأهل، وختمناها بمصر بتعمليها ازاي. هالمرة نروح للمنتخب المغربي.
1: طبعا سمير، المنتخب المغربي هذه ما اول مره اتوقع انه يتاهل اتوقع وصل للنصف النهائي المره الماضيه في قطر، ويعني هو اكثر منتخب عربي مرشح لتكرار هذا الانجاز
0: فعلا،
1: وان شاء الله يعني يكررها ويوصل للنهائي. وطبعا يمتلك المنتخب نخبه من اللاعبين المحترفين في اوروبا.
0: نعم اكيد.
1: ايوه سميره، ودخل البطوله وهو بطل كاس العرب 2025 وواصل تالقه في مونديال 2026 وتاهل الى ربع النهائي بعد فوزه على كندا بثلاثيه نظيفة في دور 16.
0: نعم، يمكن المنتخب المغربي من أكثر المنتخبات جاهزية يعني وصولا للمراحل المتقدمة. أنا أتحدث عن المنتخبات العربية، إحنا ما نستهين بالمنتخبات الكبيرة، يعني يمكن ودعنا البرازيل، عندنا فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ويعني الترقب وتصريح كريستيانو لما يقول لك والله أنا اللي أحدد متى أعتزل. تصريحه في المؤتمر الصحفي مؤخرا، رغم ان توقعات يقول انه فعلا ربما يعلنها انه هذه النسخة الاخيرة له في كأس،
1: يمكن بيحدد على حسب فاز ولا خسر،
0: يمكن وما استبعد انه هو خلاص يعني يعتزل دوليا، ولكن يظل نجم كبير وراح يستمر مع الاندية يعني ايا كانت حاليا في السعودية او اذا اختار مسار اخر. فقبل يعني انشغل كذا اغنية مغربية، ونبارك أكيد للمنتخب المغربي كل مشجعي هذا المنتخب. يعني من ضمن الأحداث المثيرة ربما يوم أمس تدخل ترامب بكأس العالم. احنا ذكرنا ترامب بدأ البطولة ان انا يعني مستحيل اروح اشتري تذكرة المباراة اتابعها مجانا بالتلفزيون، وكان ينتقد حتى لي نعم تشتري تذكرة بهذا السعر يعني في المباراة. ترامب وقرار تاريخي يعني علامة سوداء وإساءة كبيرة في حق كرة القدم حول العالم بالتدخل بالقوانين الدولية، ربما في الاتحاد الأكثر صرامة، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ترامب يتدخل ويغير قرار الحكم، يعني لاعب أمريكي تم طرده ببطاقة حمراء أمام المنتخب البوسنة والهرسك اللي حرم تلقائيا من مواجهة بلجيكا الحاسمة، مباراة مهمة للمنتخبين. أي سوى ترامب؟ رفع السماعة، ألو جياني كيف حالك؟ Are you okay? زين، واتصل برئيس الفيفا شخصيا وعشان يحتج على البطاقة الحمراء، حسب ما وصف ترامب إنه ظلم وإنه ظلم اللاعب، وهذا الظلم الفادح بعد عقوبة الإيقاف اللي ممكن ما يحضر فيها أهم المباراة. الصدمة هنا كانت أن الفيفا تستجيب لهذا الاتصال ولهذا الطلب من ترامب للضغط، وأيضا تعلق العقوبة، عقوبة الإيقاف ببند البراءة المشروطة، ويعني خلص أعلنوا جاهزية اللاعب في المباراة. يعني أمريكا أولا حتى في كرة القدم. ترامب يشكر الفيفا علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي على إحقاق الحق وإلغاء العقوبة، يقول لك أمريكا أولا حتى في كرة القدم.
1: طبعا هم عندهم مباراة اليوم الفجر ساعة 4 عشان كذا يضبط أموره يعني.
0: هي بس يعني هذا الأمر ما مر مرور الكرام، المنتخبات اللي لها علاقة وما لها علاقة استاءت، ومحبي ومتابعي كرة القدم حول العالم استاءوا من هذا الأمر، والاتحاد البلجيكي أيضا يدين هذا القرار كخرق صارخ للوائح الخاصة بالمونديال ويبدأ يتحرك قانونيا وبشكل عاجل لحفظ حقوقه. يعني أنت تتكلم عن لاعب الأمريكي هذا نجم وهجم كبير وله تأثير أيضا مع المنتخب الأمريكي. أنت ما تتكلم عن بطولة حواري أو بطولة عادية، تتحدث عن كأس العالم وهذا قرار حكم. هاي ما صارت أنه يتم إلغاء يعني بطاقة حمراء وهي طرد. صحيحة في دور مهم أيضا، لا هذه ما صارت. فأمس وسائل الإعلام والمنصات والجماهير كلها حديث الساحة.
1: أنا عبالي إشاعة صدقي،
0: لا هذا
1: والله صحيح. طلع حقيقي
0: اتصال
1: وفعل أي أوكي
0: جوني كيف حالك؟ البطاقة الحمراء يتم إلغائها، وفعلا للأسف الشديد يعني يعني هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن نحن نريد نحطها في الملف الأسود أكثر من الملفات الجميلة لكأس العالم، لأنه يمكن كثير من الأشياء اللي ما لاقت استحسان الناس منها حفل الافتتاح وكثير من الأشياء اللي كانت الناس تشوفها جدا يعني
1: سلبية، نظرة سلبية،
0: فمنها هذا القرار الحاسم. أيوة وترامب يتدخل بكأس العالم ويغير قرار الحكم عنده.
1: طبعا بنرجع نشوف اللي هي إن شاء الله فرنسا مع المغرب إن شاء الله بتلعب يوم 10/7 يوم الجمعة صح؟
0: بيصادف الجمعة والسبت،
1: يعني هو 12 المساء يعني في النص يعني
0: بس تاريخ 10 إن شاء الله. أيوة. يونيو القادم نترقب هذه المباراة
1: مع فرنسا ونسمع أغنية مغربية
0: ديما مغرب. يلا شو تسمعينا؟ لا ما نود تسمعنا.
1: بندخل إعلانات بعدها ندخل على أغنية.
0: لا خلينا ندخل على أغنية دام خلاص وديتينا الجو يعني ودينا الأغنية.
1: يلا

0: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على

صيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. فولكس فاجن.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مرة ثانية بعد فاصل كان شوية طويل، يمكن قلنا لكم قصير وطلع طويل، ليش رأيك سميرة؟
1: عشان نخفف عليهم شوي ونتكلم احنا وايد على اساس استمتعوا ايضا بالاختيارات المختلفة. واحنا يمكن وصلنا مع المستمعين للدقائق الاخيرة، ويمكن انت كنتي حابة تخبرينا عن موضوع شرب الماء او
0: أيوة.
1: دقيقة الراحة هذه
0: هن 4 دقائق تقريبا من حتى تحتسب في الوقت الاضافي للمباراة
1: للوقت الاصلي. نعم،
0: يعني بعض النظريات طلعت تقول انه هذه الحركة اللي هي في نص الاشواط يعطوهم فترة استراحة شرب ماء. يعني ما احب انف كذا وما اعرف ايش، انه احيانا هو صح انه يكون في حرارة والجو حار وكذا ويعطوهم فترة استراحة، ولكن البعض يقول انه حتى يكسبوا وقت للاعلانات ويدخلوا هذه الفترة اعلانات بالثواني. هي صح، ولكن لو تشوفي المبالغ اللي يدخلوها من خلال هذيك الثواني يعني مبالغ كبيرة.
1: هذه شطارة فريق التسويق يمكن في الفيفا، ولكن هي عادة في المباريات اللي تكون في الصيف حتى عندنا في عمان وفي دول العالم، يعني حتى في الدوري لما تكون الأجواء حارة يكون في دقيقة راحة في الشوط اللي هو مش راحة كثر ما هو يشربوا الماء استشفاء سريع كذا ويرجعوا مرة ثانية في أجواء المباراة. بس يمكن في كأس العالم يعني ما صارت، ونفس الشيء يعني هذه النسخة تشهد درجات حرارة عالية جدا عكس العادة، يعني فالأجواء عادة تكون هناك حارة، فهذه جزء من التخفيف وربما جزء من التسويق وكسب المال بطريقة مختلفة.
0: أيوة طبعا سميرة، بعد واحدة من المعلومات اللي اكتشفتها من خلال هذا الموضوع حتى شربة الماء للاعب تختلف. يمكن انت عندك فكرة في ذا الجانب ولا
1: بطريقة شرب
0: الماء؟ ما يشربوها بشكل
1: يعتمد على حسب في غيرهم يشربوها عادي أي ما صحيح يعني، لكن هو يعتمد أحيانا بعض اللاعبين ممكن يحسوا إذا شربوا كمية من الماء شوي ما أنه يعيقهم الحركة، في غيرهم لا يمضمضوا فقط أنه يريد شوية ها
0: بالريقهم
1: يعني. أيوة ما يحسوا بالجفاف أو غيره، يعني في غيرهم يحسوا بالامتلاء يعني أثناء شرب، يعني هو يعتمد بس ما هو شرط أو قانون أو شيء أنه لا أنا ما أنت ما

0: مكبة، ما قادرين، ما أعرف يا أخي كانت الصين كوريا ما أذكر وين، بس أنه ما الأكل اللي هم متعودين عليه. ففعلا الاتحاد أخذ طباخ ماهر من أحد الفنادق من هنا ورافق المنتخب وصار يطبخ لهم الأكل العماني. لكن أنت لما تروحي نفس هذه الدول أحيانا ما كل المأكولات تتناسب مع اللاعبين، وأحيانا نفس الشيء لما يكون أخصائي تغذية موجود يكون دقيق حتى في السعرات الحرارية لكل لاعب. هذه لما توصلي أنت للاحتراف العالي أو نوعية الأكل اللي اللاعبين يفضلوها. يعني نحن شفنا منتخبات خضت لحوم وخضت أشياء كثيرة معاها حتى اللحوم يعني متخيلة، وبعض المأكولات ومع الطباخين. وما أذكر من المنتخب اللي حتى انتشر لهم فيديوهات كثيرة أنه فعلا وليمة كاملة ما أخذينا معاهم.
1: تتوقع النرويج كانت
0: أيوة فعلا على أساس أنه يطبخوا الأكل بحسب مزاجهم وما يتناسب أيضا مع اللاعبين. فهذا الأمر متعلق بالاحتراف وكوريا. نعم شكرا، شكرا لك يا حسين. في كوريا كانت المباراة فعلا لما الاتحاد فعلا خض شيف من إحدى الفنادق هنا عشان يرافق المنتخب ويطبخ لهم الأكلات. تعرفي بطبيعة المأكولات الكورية
1: تغذية مهمة بعد. أيوه
0: إن شاء الله تكون دائما بس يعني هي التغذية مهمة لكن مش مهمة في حدث واحد أو مباراة واحدة أو معسكر واحد. التغذية مهمة إنه يعني
1: بشكل مستمر،
0: يعني كلايف ستايل أو طبيعة الإنسان إنه أكله فعلا، خاصة الرياضي واللاعبين المحترفين. إحنا بنتكلم عن منتخب أين كان، قدم، سلة، طائرة، ألعاب فردية، ألعاب جماعية. أنت لما توصل لمرحلة الاحتراف نفس الشيء حتى أكلك. يعني أنت مثلا عندك ليونيل ميسي أو كريستيانو اللي دائما يصور هذه التفاصيل بشكل دقيق في منصات التواصل الاجتماعي. توصل لمرحلة أنت كلاعب عندك قناعة بالأشياء المأكولات اللي تأكلها بالأشياء السيئة والممارسات أو العادات السيئة لك، مثل السهر وغيرها من الأمور، وأنت حر كيف تحافظ على نفسك. ولكن يعني
1: لكن هو مقتنع وشايف هذا الشيء يعني أساس في حياته،
0: طبيعة اللاعب المحترف كذا. فمسألة الأكل أعتقد يعني مسألة أيضا من المسائل المهمة للاعبين ومن هالمنتخبات. فلما تصير ذاك البلاد شيلي أكلش معاش بعد.
1: ونحن الحين بنسمع ودوني بحر.
0: نروح البحر. ايش رايك نختم مره واحده؟
1: نختم
0: خلاص ما في وقت من البرنامج.
1: بس يعني في شيء في بالي، طرف بالي الحين سميرة.
0: قولي.
1: يعني البنات زين يثقفوا في الرياضة
0: يعني رايك.
1: والله العظيم
0: والله في بنات شاطرات رحمة، والله في بنات ما شاء الله عليهم
1: والله،
0: ومتابعات بشكل جدا دقيق. وفي لا
1: يعني ما ابغى افضح، بس اعرف حد 5 سنوات يشرحوا له وش تسلل.
0: صحيح
1: من البنات هي. ما تفهم يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله المقصوده ماكم انت مع السمع ما تسمعينا، اتمنى ذلك لان رحمه حالفه تفضح اليوم.
1: اي والله ما ذكرت اسامي انا، بس انه يعني
0: مقصوده بدون ذكر اسماء.
1: يعني حلو يعني باذن الله يضحكوا علينا، حلو نبين احنا ترى انا مالي في الكوره بس احاول يعني واكب.
0: لا صدمتيني صراحه، شطوره. وايضا اليوم تحضيرك للحلقه جيد.
1: شكرا.
0: وايضا حلو ولو متابعة أو معلومات عامة حلو الواحد يعرف عنها سواء في اللعبة الأكثر شعبية كرة القدم أو الرياضات الثانية. بعد أنت عرفي أحيانا الواحد يقول لك أنا ما أتابع الدوري ما أتابع تعالي شوفي المنتخب لما يلعب في كأس الخليج أو كأس العرب أو كأس آسيا، شوفي كل البيوت أصلا خلاص إحنا كل عمان نبض واحد حرفيا. يعني اللي يحب واللي ما يحب، اللي يتابع
1: اللي فاهم واللي ما فاهم،
0: زعلان ولا فرحان بيتابع. فكلنا عمان نبض واحد. بس اعتقد انتي مسويت لنا ودوني بحر على اساس يعني صيف ودنيا وماي وكذا يعني
1: نروح يعني.
0: ايه بس خلينا نشكر كل من ثبت الموجة وسمعنا وشاركنا، واحنا خضينا رسائلكم ان شاء الله قرينا كل الرسائل. كنا نسأل من المنتخب اللي تحسوا قدم اداء جدا مميز الى الان، وايضا هل منتخبكم باقي ولا ودع البطولة؟ للحديث بقية. هو اكيد احنا في برامجنا المختلفة وفي التغطيات المختلفة مستمرين في يعني تحديثات المونديال 2026. شكرا لكم على طيب الاستماع. شكرا رحمة. تقولي شيء قبل
1: طبعا في أحد المستمعين كان يسأل من أنا،

0: ونخبرهم. أنا ما خبرتهم يعني، أنا متدربة هنا معهم في هلا أفهم، يعني فرصة حلوة. طالبة في قسم الإعلام بجامعة سلطان قابوس سنة رابعة. نعم. وهذه أنا
1: بكل اختصار.
0: يعني إذن شكرا يعني سميرة، صراحة البرنامج حلو، معاش نكمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بكرة على خير بإذن الله. تقبلوا تحيات فريق العمل اليوم معانا في الإعداد والإخراج، يا سلام يا أحمد محمد.
0: سميرة مريحة اليوم.
1: هذه تحياتي لكم، أنا سميرة، أتمنى لكم ليلة سعيدة ومع السلامة.
0: مع السلامة.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياته. مريض ينقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023. تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولادهم الزوجين. صحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه ويروحوا، مرات ينام مرات ما ينام شوي يطول، فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا إحنا كالعلاج انتهى، يروح البيت ويروح على السرير وبالجهاز، وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا إحنا ما أبونا ما يجي البيت، في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاجة السرير لما كان يعني محتاج علاج ما قصرنا فيه، المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه، عنده سرير وعنده علاج وكذا، ليش؟ قال ما عنده مكان. أسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
1: وين كان عايش؟
0: وين كان عايش؟ والبيت باسم من كان؟ أنا قالني ذا الفضول يعني، البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني، البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب أرجع لك مرة ثانية، البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له انت تطلع وهو يدخل، يعني شوية كذا حدت صوته شوية كأنها ارتفعت، انت تطلع وهو يدخل. فقال وين اروح؟ قلت له صرف نفسك، انت ما رجال، انت ما تشتغل، صرف نفسك، هو رباكم ورعاكم وسوى لكم بيت، اخر الحين تقولوا لي انه ما يجلس؟ قال يا اخي يا اختي لا تعقدي المواضيع. قلت له انا عقدها، بيته اولابه، ابوكم هذا ابوكم.
2: هاي شويه سوالف من سوالفنا اليوميه كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 الصبح معي انا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: عارفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: إغلاق الستائر.
1: إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

خليك مع هلا اف ام. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا، انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هل.

0: الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خيارا آمنا لكل حالة صحية. مريض السكري مثلا ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصا إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: عبر العالم هذه كاي
1: دا مش دا دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: البدايات دائما هي الفارق في متلازمة داون. التدخل المبكر هو المفتاح السحري لفتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هذا أبقى.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا أفقى.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: روبن يارب، روبن يرجع كاسياس، روبن مخرجه
2: بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات. ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها.
3: هلا بالمونديال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: كرة القدم قد يتعرض البعض للقتل، إما لاعب لتسجيله هدفا عكسيا في مرماه أو مجموعة من الجماهير لسبب أو لآخر. ولكن هل تؤدي مباراة في كرة القدم إلى حرب بين دولتين؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. حرب المئة ساعة أو حرب كرة القدم واحدة من أشهر الحروب في العصر الحديث، ولكن ورغم تسميتها بحرب كرة القدم لم تكن حرب السلفادور وهندوراس بسبب صدام منتخبي البلدين كرويا. أواخر ستينات القرن العشرين كانت مساحة دولة هندوراس التي تقع في أمريكا الوسطى 5 أضعاف جارتها السلفادور، والتي في الوقت ذاته كان تعداد سكانها أكبر ب40% من عدد سكان هندوراس، ما أدى إلى أعداد ضخمة من المهاجرين من الدولة الصغيرة المكتظة إلى الدولة الواسعة ذات عدد السكان الأقل. ومع استحواذ عدد من المهاجرين من سلفادور على أراضي هندوراسية بشكل غير شرعي بدأت المشكلات بين البلدين. في الوقت نفسه كانت المواجهة في تصفيات مونديال 70، السلفادور تصدرت مجموعتها على حساب سورينام وجزر الأنتيل، وهندوراس على حساب كوستاريكا وجامايكا. وكانت المواجهة في الدور التالي بين البلدين في شهر يونيو 1969، فازت هندوراس على أرضها بهدف، وفازت السلفادور على أرضها ب3-0 لتلعب مباراة فاصلة، وتفوز بها السلفادور ب3-2.
1: هندوراس 2 السلفادور 3.
0: وتتأهل لمواجهة هايتي التي أقصت الولايات المتحدة، ورغم الفوز في هايتي ب2-0 سقطت السلفادور على أرضها بثلاثية نظيفة لتلعب مباراة فاصلة لأنه لم تكن هناك قاعدة فارق الأهداف، وتفوز السلفادور بهدف وتتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها. أسبوعان بعد المباراة الفاصلة كانت الحرب بغزو سلفادوري لهندوراس قبل الانسحاب بعدها ب3 أسابيع. 3 خسائر في مونديال المكسيك أمام بلجيكا والاتحاد السوفيتي وأصحاب الأرض دون تسجيل أي هدف، ولم تتأهل السلفادور بعدها لكأس العالم إلا في مونديال 82 صحبة هندوراس بالذات، وهذه المرة سجلت هدفا وحيدا في 3 خسائر عندما سقطوا أمام المجر ب10-1. أما هندوراس فتعادلت مع إسبانيا وأيرلندا الشمالية وغادرت المونديال بالخسارة في المباراة الأخيرة أمام يوغوسلافيا.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال. حكايات المونديال.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحك ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا

0: la bola de la marica ahí.
1: Da, mes, da, de, mes, me.
2: Asamuama, baby. Abata, abata, abata.
3: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضاً؟ هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب، أنا أبقى.

البيت كامل سيراميك او انترلوك ويفتح مساحات معينه يقول انا راح ازرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعه، بتنقف الشجره وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجاه

0: جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب انا زرعت في متر في متر، وزرعت همبة الهمبة طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راح تعروقها؟ تروح تحت الكاشي تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجرة محتاجة كمية ماء عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق بين ليلة وضحاها، صور الشجرة قال يبست يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة، أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: تشوش الرؤية، الصداع المتكرر أو الشعور بإجهاد العين قد تكون إشارات تستحق الانتباه. استشارة طبيب العيون عند ظهور أي أعراض غير معتادة خطوة مهمة للحفاظ على صحة البصر.
0: استشارة طبيب العيون.
2: وجوه البحر

0: الله على أبو خالد ذكريات هالأغنية.
1: من بين الناس حبيت من بين الناس.
0: نسترجع معكم أحلى الذكريات مع إرشيف عبد الكريم عبد القادر يوم الاثنين عند منتصف الليل على هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل، احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جدا في حال فقدان أي مستند. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.
0: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.

فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية ونزرع الأمل في أسرته وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في 3 نهائيات لكأس العالم، 94 ضد إيطاليا، 98 ضد فرنسا، و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: احنا عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده؟ وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم، يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصله. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقة هي بتتشارك معنا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسة الشرطية، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقة ان الغالبية مش مجرمين ومش لا الغالبية مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجة ان هو احيانا بيدخل في مرحلة انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحياة دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الاول اللي هي الاستقرار، فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

والحب يزداد همه.

0: سوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: اجمل الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب.

الكريم عبد القادر نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: الثامنة مساء ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية مساء.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة الثالثة مساء حتى التاسعة مساء.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

فاكرني حسرك جاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خانق.

هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.